0: وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: هدى لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

خليك مع الراعي، ما حقين إلا الراعي. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام،
7: لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة متابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم سمية سمير ومع المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة علياء محمد. فلنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. البكري وكلشات يبحثان موائمة التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل. وزارة الصحة في عدن تعقد اجتماعا لمجموعة التغيير السلوكي. مدير البريقة يوجه بإعداد الدراسة الفنية لتأهيل إدارة وحدة البناء في الحسوة لتكون فرع لمكتب أشغال المديرية. استئناف الرحلات المدنية وإعادة فتح الأجواء اليمنية بعد انتهاء الإغلاق الاحترازي. استعادة محاجر في البريقة من معتدين وإعادتها إلى أملاك الدولة. حملة رقابية في مديرية الملاحة لمتابعة الأسعار وضبط المخالفات بالمحال التجارية والصيدليات. كلية العلوم الاجتماعية في عدن ترتقي بجودة التعليم الإلكتروني. ومن العناوين إليكم التفاصيل. بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني أنور كلشات تعزيز التعاون لتأهيل الشباب وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل عبر تفعيل اتفاقية الشراكة وتنفيذ برامج مهنية تستهدف الشباب في المحافظات المحررة بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع فرص حصولهم على وظائف. عقدت وزارة الصحة في عدن اجتماعا لمجموعة التغيير السلوكي المجتمعي بمشاركة 40 ممثلا عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء. وناقش الاجتماع تعزيز التنسيق وتوحيد الرسائل التوعوية والجهود الميدانية ودعم الحملات الصحية، وخرج بتوصيات أبرزها عقد اجتماعات شهرية منتظمة لتعزيز الشراكة وتبادل المعلومات ومتابعة تنفيذ الأنشطة المشتركة. وجه مدير مديرية البريقة أحمد علي الداودي بإعداد الدراسات الفنية لإعادة تأهيل وترميم إدارة وحدة البناء والتركيبات في الحسوة تمهيدا لتحويلها إلى فرع لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على المكتب الرئيسي وتحسين الخدمات في مناطق الحسوة والشعب وإنماء وأبو حربة وبئر أحمد وتعزيز كفاءة العمل وتسهيل معاملات المواطنين. أعلنت الجهات المختصة إعادة فتح الأجواء اليمنية واستئناف حركة الملاحة الجوية المدنية عقب انتهاء فترة الإغلاق الاحترازية، مؤكدة عودة الرحلات الجوية للعمل وفق الجداول المعتمدة واستعادة النشاط الطبيعي للمطارات وشركات الطيران مع استمرار إجراءات السلام.

الجوية. أكد مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن أحمد علي الداودي أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي أعمال بسط أو اعتداء على أراضي وممتلكات الدولة، مشددا على إحالة المخالفين إلى القضاء. وأوضح أن السلطة المحلية نفذت عملية استعادة للمحاجر الجبال التي كان يتم استغلالها وبيع الأحجار منها بصورة غير قانونية منذ سنوات، وإعادتها إلى أملاك الدولة وإدارة المشاريع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. دشنت السلطة المحلية بمديرية الملاح بمحافظة لحج حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واستكمال التراخيص القانونية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحماية المستهلك من الغش التجاري. نظمت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عدن التعليم عن بعد ورشة تدريبية حول تصميم المقررات الإلكترونية وفق نموذج ADDIE ومعايير الجودة، بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات الكادر الأكاديمي في تصميم المقررات الإلكترونية بما يواكب متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأكد رئيس الجامعة أهمية مواصلة التدريب لمواكبة التحول نحو التعليم الرقمي، فيما أعلن عميد الكلية عن تنفيذ دورتين تدريبيتين في الذكاء الاصطناعي والتقويم ضمن الاستعدادات للاعتماد المؤسسي النهائي لبرنامج التعليم عن بعد. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع adaniafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن واللحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-44.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

صباح يبدأ بابتسامة ويكبر بالأمل ويزهر بالعمل. أهلا بكم في صباح جديد نكتب فيه صفحة أجمل من الأمس. ولكل من يستمع إلينا الآن في عدنية FM، نتمنى أن يكون هذا الصباح بداية خير وخبر يسعد قلوبكم، ونبدأ صباحكم معنا في عدنية FM. صباح التفاؤل لمن يؤمن أن الغد دائما يحمل ما هو أجمل. صباح النور على الأرواح التي تجيد نشر المحبة والابتسامة والسعادة والأمل والكلمة الطيبة. صباح يليق بأحلامكم ويمنحكم طاقة تكفي لتحقيقها. وما أجمل الصباح عندما يبدأ بصوت يحمل المحبة وكلمة تزرع الأمل من عندنا عدنية FM ومن برنامجكم الصباحي صباح الورد. صباحكم فرصة جديدة، فلا تدعوها تمر دون أن تبتسموا للحياة وتدوسوا على الأحزان والمصاعب. في كل صباح رسالة تقول لنا لا يزال هنالك وقت لنبدأ من جديد. صباح الخير والورد والياسمين لكل من يصنع الأمل رغم الظروف ويختار التفاؤل رغم التحديات. ويا صباح الورد في برنامج صباح الورد مع سمية سمير. أهلا بكم في رحلة صباحية جديدة نبدأها معكم بالمحبة ونكملها دائما معكم بكل شغف من عدنية FM. مستمعينا المتابعين الأحبة في كل مكان، لكل من يستمع لنا على أثيرنا في عدنية FM ولكل من يتابعنا على وسائل التواصل في البث المباشر أينما كنتم في داخل عدن وخارجها، في بلادنا الحبيبة أو خارج البلاد، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد معي أنا سمية سمير من برنامج صباح الورد.

يا إخلاص. دائما متابعة لكل الحب والشكر مني أنا صفية ومن عدنية FM. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، دعونا نذهب لأولى فقراتنا، وكما عودناكم يجب أن نعلم ما هو أو ما هي أحوال الطقس لهذا اليوم.

مستمعين الكرام متابعين الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بإذن الله لهذا اليوم الموافق 15 يوليو 2026. وكالعادة نبتدئها مع المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم، وأمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء، عمران، وصعدة، وأيضا متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات البيضاء، لحج، أبين، شبوة، وهضبة حضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات والهضاب خلال الفترة المسائية. بالنسبة لدرجات الحرارة في تعز فهي من 20 إلى 33 درجة مئوية، والطقس فيها صحو وغائم جزئيا وأمطار رعدية. أما بالنسبة لصنعاء فهي من 16 إلى 32 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. بالنسبة للضالع فدرجة الحرارة فيها من 21 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة. أما في الضالع فهي من 21 إلى 2 عفوا أما في البعوث لحج أتأسف فهي من 18 إلى 33 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا نهارا، وقد تهطل الأمطار متفرقة على صحاري محافظتي حضرموت والمهرة، صحو ليلا جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين أو الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما بالنسبة لدرجة الحرارة في سيئون فهي من 28 إلى 43 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة.

إلى غائم جزئياً. وبالنسبة أيضا لبيحان فهي من 25 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له، وعلى أجزاء من سهل تهامة والرياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، حيث تتراوح سرعتها بين 25 إلى 50 عقدة. وبالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس فيها غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. بالنسبة للمكلا فهي درجة الحرارة 29 إلى 34، والطقس فيها صح إلى غائم جزئيا وهطول أمطار خفيفة. أما الحديدة فدرجة الحرارة فيها من 30 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. بالنسبة لسقطرى فدرجة الحرارة فيها 27 إلى 33 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. في زنجبار درجة الحرارة 29 إلى 39، والطقس صح إلى غائم جزئيا. أما في الحوطة لحج فهي من 29 إلى 41 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا. في الحبيلين فهي من 26 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا وسحب ركامية. وأخيرا معنا المخاء ودرجة الحرارة فيها من 30 إلى 37 درجة مئوية، والطقس فيها صح إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا. أما بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو معتدل يضطرب أحيانا، أما في السواحل الشرقية فهو أيضا معتدل يضطرب أحيانا. بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل، وبالنسبة لمحافظة سقطرى فهو مضطرب إلى شديد الاضطراب. مستمعينا الكرام ومحبينا في كل مكان، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم والمتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله، والموافقة لهذا اليوم الذي هو 15 يوليو 2026. دعونا ننتقل إلى فقرة قضية اليوم ونناقشها معا، ولكن قبل ذلك دعونا أذكركم بأرقامنا لاتصالاتكم معنا ومشاركتنا حول موضوع اليوم. فأرقامنا هي 77468-99-99، 77468-99-99، أو عبر الأرضي 02-85188. نتمنى اتصالاتكم ومشاركتكم معنا حول موضوعنا لهذا اليوم.

تواجه بعض الأماكن أو تواجهنا نحن كشعب أيضا كمجتمع في بعض الأماكن بمناسبة الحدث الكروي والرياضي الذي يحدث في هذه الفترة وهو كأس العالم ومونديال 2026. فموضوع حلقة اليوم يقول: يا ترى هل شاشات المباريات في الشوارع متنفس للشباب أم هي فوضى مرورية وعائق للعوائل وازدحام في الطرق؟ فلذلك اليوم بنتحدث عن هذا الموضوع بشكل كبير، ونحب أن نستمع إلى آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع. بداية نحن تطرقنا لهذا الموضوع لما حصل في بعض الأماكن والمواقف ولسوء اختيار أماكن هذه الشاشات والذي سبب فوضى عارمة وازدحام كبير في الشوارع وسبب إعاقة مرورية وإعاقة حركة للعوائل ولمن هم في الشارع أو في السيارات وإلى آخره. نحن طبعا لسنا ضد كرة القدم أو كأس العالم إلا ذلك، ولسنا ضد المتنفسات للشباب والروح الحلوة اللي بنشوفها في هذه الأماكن. صراحة أنا من الناس اللي لما أشوف الشاشات معلقة في أماكن معينة وأشوف الشباب متجمعين من كل مكان وفي حماس ومن بين اثنين أخصام في فريقين مختلفين وتشوفوا الرياكشنات أو التفاعل للمشجعين والجمهور الكروي لكل منتخب المنتخبات، إن كان هذا يشجع فريق ما وهذا الآخر يشجع أيضا فريق ما، ولكن نرى دائما هنالك سلبيات لكل شيء يتواجد معنا. فكما هناك إيجابيات لهذا الموضوع، ولكن أيضا لدينا للأسف سلبيات وأشياء جعلت في إعاقة كبيرة لبعض المارين والسكان والناس القريبة من هذه الشاشات. لذلك قبل ما نذهب إلى الفاصل طبعا أذكركم بأرقامنا اللي هي 774-689-999 أو عبر الأرضي 028-5-1-88-88. بتقبل الاتصالات لكن بعد الفاصل، لأنه الآن لا يوجد لدينا الوقت الكافي للرد على الاتصالات، أنا أتأسف. دعونا بس نأخذ لمحة بسيطة حول الموضوع. أسئلة تقول: هل المباراة عندما تكون في الطريق يتحول التشجيع إلى أزمة مرورية؟ هل كأس العالم فرحة للجماهير أم معاناة للمرضى؟ شاشات المباريات هل تسبب عوائق في الشوارع والجولات والأماكن المفتوحة والطرق الرئيسية؟ هل 90 دقيقة من المتعة تسبب ساعات من الازدحام؟ التشجيع حق لكل شخص، ولكن هنالك ساعات من الازدحام تعيق حياة الناس. بين هتافات الجماهير وأبواق السيارات، من يدفع الثمن؟ هل أصبحت شاشات المباريات تعطل حياة الناس؟ هل الترفيه بلا تنظيم يجب أن يحاسب عليه؟ ويا ترى من هو المسؤول؟ هل الشوارع الرئيسية للمركبات أم مدرجات للمشجعين؟ أسئلة كثيرة وكثيرة حول هذا الموضوع لكم أنتم مستمعين ومتابعين الأحباء. هل تشجيع المباريات يبرر تعطيل حركة الناس؟ فلذلك اليوم بنرد على كل الأسئلة طبعا، وعندنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن كما قلنا وبنستقبل اتصالاتكم ولكن بعد الفاصل، وذلك لضيق الوقت لوقت الفاصل الإعلاني. فلذلك دعونا مبدئيا نقول: تشجيع المباريات لا يبرر تعطيل حركة الناس.
فلذلك لازم أن يكون في أماكن مناسبة لطرح هذه الشاشات بحيث أنها لا تعيق حركة الناس وبحيث أنها لا تسبب إزعاج للساكنين في الأماكن المتواجدة فيها هذه الشاشات. أي نعم نحن مع الترفيه والتعاون والأجواء الجميلة بين الشباب ولكن مش على حساب الناس الآخرين. إذن متابعينا ومستمعينا خليكم معنا بعد الفاصل لنتطرق أكثر وأكثر ونستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع في برنامج اليوم من في حلقة اليوم من برنامج صباح الورد.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، اليوم ليست لدينا قضية ولا نقدر أن نسميها بقضية، ولكن هي مشكلة

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف ام.

0: تختارون 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اس ام لون جديد

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء بعد الفاصل الإعلاني، ونقول لمستمعينا ومتابعينا لا تنسوا اتصالاتكم على رقمنا التالي 77468-9999 أو عبر الأرضي 02-851-88. موضوعنا كما قلنا في السابق هو عن الشاشات أو شاشة المباريات في الشوارع، هل هي متنفس للشباب أم هي فوضى مرورية وإعاقة وإزدحام للمرة؟ إذن بداية دعونا نقول لماذا انتشرت الشاشات في الشوارع والأحياء؟ أولا لأنه حدث كروي جميل جدا ومنتظر دائما كل 4 سنين الناس، فهو يعني حدث جميل جدا، ولأن مشاهدة المباريات أصبحت تجربة جماعية، وكثير من الشباب وأيضا النساء والعوائل أيضا حتى اللي ما مش محب للكرة بشكل كبير لكن يشارك في هذا الحدث الجميل والرياضي الجميل، فلذلك يفضلون تشجيع منتخبات وفرقهم المفضلة وسط أجواء مليئة بالحماس والجماعة والهتافات. كمان بعض المباريات والمبادرات أيضا تهدف إلى توفير مكان مجاني للمشاهدة لمن لا يستطيع الاشتراك في القنوات الناقلة أو الذهاب إلى المقاهي وإلى آخره، وهي مبادرة جميلة جدا وفيها روح جميلة فوق الوصف. ولكن كما قلنا لكل شيء جميل يجب أن يكون فيه سلبيات غير مدروسة أحيانا. معنا اتصال، دعونا نستقبل اتصالنا اليوم. أم حمزة صباح الورد.
1: يا صباح الخير عليك.
0: أهلا وسهلا حبيبتي، كيف حالك؟
1: تمام حبيبي، كيفك؟ تحياتي لك
0: والمتصلين. يحييك يا رب إن شاء الله.
1: وبالنسبة لموضوعك اليوم صراحة أنا بختلف معك شوية، لأنه هذا المتنفس الوحيد لشبابنا.
0: أكيد
1: إذا نحن في البيوت وكبار السن نتابعهم الهاتف ونصيح معاهم.
0: نعم،
1: وأغلب المباريات كانت تيجي في آخر الليل، مع هذه المباراة حق الأرجنتين ومصر هي اللي عملت ضجة كبيرة لأنها جت الساعة 7. فأنا أشوف إنه والله إنه هذا المتنفس الوحيد للشباب، منهم يتعرفوا على بعض، منهم يعيشوا بلحظات حلوة ومحبة، منهم يعيشوا في مكان واحد ومفتوح. فأنا أشوف إنه المنظومة لو قلنا إنهم يسببوا لنا عائق أو يسببوا زحمة أو يسببوا مش عارف إيش، هو شهر وبيعدي خلاص ما نتناقش منه.
0: نعم، طيب سؤال أولا، هل خرجتي في يوم من الأيام في الشوارع ورأيتي الزحمة أو الإعاقة المرورية التي تحدث من بعض في بعض الشوارع؟
1: أيوة شفت حتى المرور واقف يتفرج معهم، وأنا كنت ماشي طريقي وقفت وتفرجت معهم. شوفي هي فرحة حلوة،
0: هي فرحة جميلة، ولكن كما قلنا في إيجابيات أحيانا تكون فيها سلبيات للأسف غير مدروسة نوعا ما.
1: يمكن بس نحن في هذه البلاد معانا هذا المتنفس الوحيد، يعني عملوا شاشة بالمعلة وشاشة بالقلوعة وبالقور بكل مكان، الشباب يعيشوا، الشباب محطم، الشباب ما عندهش الفلوس يشتري كروت، الشباب لازم يتابع، لازم يستغل الوقت، لازم يفرغ الطاقة اللي داخلته. فكانت والله أني أشوف أنها حاجة حلوة وعطت حياة، وكان نحن في ليالي سمر من ليالي رمضان.
0: صحيح،
1: والله العظيم حلو، خلوا الشباب يجلسوا وبعدين السنة كلها رتبوا ونظفوا وعملوا هذا الشهر، يعني ما فيهاش أي حاجة والله.
0: هو صحيح،
1: ما أحد انزعاج،
0: تكون جميلة، تكون ما بين المنافسة والتشجيع
1: جدا، ما أحد انزعاج، ما أحد اشتكى، ما أحد، ومساكين الله يا العدن لا خرج من بيتهم معهم 200 ريال اشتري له قرص الشاي ويتابع.
0: صحيح،
1: يعني أشوف أن هذه عملة خدمة جدا جدا حلوة للشباب، يكفي جمعتهم وينفتهم بمكان واحد سواء مع الفريق أو مع الخصم.
0: صحيح،
1: والنكات والضحكة والصفات، والله أنني أكثر من مرة نزل مع الشباب اتفرجت وجلس يا والدة كيف دي معادة وانتي معادة، والله حياة حلوة أنا شفتها والله.
0: من شجعين؟
1: لأني كنت أشجع مصر بس ميزي جل الدنيا.
0: طيب اوكي، مصر احنا دائما معنا عربي ومعنا اجنبي، من الاجنبي
1: الان فرنسا.
0: اها، بفرنسا خرجت تقريبا صح؟
1: خرجت ايوه امس.
0: خلاص راحت
1: الان، خلاص انا كذا الفريق اللي يشجعه
0: يخسر. احسن يخسر. طيب ايش رايك بما ان احنا تكلمنا على مصر، ايش رايك بالمباراه ما بين مصر وفرنسا، ما بين مصر والارجنتين؟ كيف شايف المباراة؟
1: أداء واضح يا عم، أداء واضح.
0: انطباعك، أعطيني انطباعك.
1: أيوة حبيبي، أداء واضحة واضحة جدا، لأنه معهم العجوز المدلل ميسي حق الفيفا، قدم مفهومة أصلا. لكن اللي عجبني في المصريين أنهم روحوا عملوا احتفالات وتكريمات وده كأنهم أخذوا كأس العالم.
0: أيوة يعتبر حدث جميل برضو الوصول
1: جدا جدا
0: النهائيات وكذا.
1: وخلي يا سمية واليوم والله برنامج حلو، وخليه علشان الشباب يكون أحلى وأعلى.
0: أوكي هو أنا ماليش أيدا بهذا، نحن أخذنا اليوم الموضوع.
1: أيوة خذين انطباعات.
0: أيوة بحكم أنه في شكاوي جاءت من زي مثلا زي قولت كالتكس في الشارع.
1: بالله كالتكس
0: الناس
1: اللي في
0: كبير بالشوارع الرئيسي بالشارع
1: الازدحام، لكن ما فيش عوائل ولا عماير ولا شيء.
0: لا في بعضهم في بعض الأوقات، ففي ناس في بعض الأماكن كانت شوية، في أماكن مفتوحة بالاختيار، أماكن شوية ضيقة.
1: أوكي.
0: في ناس اشتكت. أيوة
1: أوكي،
0: حبينا نسمع آراءكم أنتم.
1: حبيبتي نحن نتحمل حرارة الصيف 6 أشهر، ما بتحملوش فوضى الشهر.
0: خلاص الشعب تعبان، قد يشتكي.
1: أيوة خلاص
0: بقوله ما تقول له على
1: أيوة خلاص كل كم يوم وينتهي وخليه. والله أنا لما أشوف الحاجة دي أحس إن عدن بخير، رغم الأزمات رغم الظروف رغم اللي فيه نحن، والله إن أشوف إن بخير بهذه التجمعات الحلوة.
0: الله يديم الأيام وتجمعات.
1: صباحك ورد يا حبيبي، وتحياتي لك وبقية المتصلين.
0: الله يحييك يا أم حمزة. وهذا كان تعليق أم حمزة، إنه شيء جميل، خلونا نفرح يا جماعة، إيش علينا زحمة استحملوا زي أي زحمة أخرى زي المظاهرات وغيرها. فنشوف اتصال إن شاء الله ثانية، ولكن دقائق بس ونرجع لكم.

0: معنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. ألو، راح الاتصال للأسف الشديد. وكما قالت أم حمزة طبعا أنه شيء جميل وحدث جميل، يلا هو شهر وخلونا نفرح. طيب، هذه المبادرات هي جميلة جدا للشباب وللأجواء الجميلة اللي فيها الروح الحلوة دائما. فلذلك انتشار الشاشات هي تعتبر مبادرة إيجابية وجميلة جدا، بالذات إذا كانت في أماكن منظمة وفيها تنسيق وفي أماكن مناسبة. فهذه المبادرات في وجود الشاشات تعزز روح المشاركة وتوفر متنفسا للشباب، بحيث أنه متنفسة الشباب ليست كثيرة، وكثير من الشباب لا يجدون أماكن مناسبة للترفيه وغيرها من الأجواء التي تعزز من النفسية لديهم. فالمناسبات الرياضية الكبرى هذه لها نجاح كبير، ونجاحها يعتمد على عدم إلحاق الضرر بالآخرين. معنا اتصال نقول ألو مرحبا أم أحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام، يا هلا وسهلا، صباح الفل.
1: صباح الياسمين لك والأم حمزة والطاقم جميعا.
0: الله يعطيك العافية، أهلا بأحلى مشجعة.
1: أنا أسبانيا.
0: أيوة أسبانيا، حيا بك، أحلى مشجعة قد نقلت لك.
1: كنت ألمانيا فشلوا،
0: أنا خرجوا
1: الآن دحين إن شاء الله، إن شاء الله أسبانيا
0: إن شاء الله،
1: لأني أنا شجع برشلونة.
0: أها، أنت مع برشلونة، حيا.
1: أيوة يا حبيبي قلبي،
0: حبيبي برشلونة.
1: ونحن المنصورة يا سمية يا حبيبة قلبي. الشاشات الحجاز يعني مساحة ما مش طرقات ما مش جزء، يعني
0: لا خلي ايوه في اماكن
1: مناسبة تمام.
0: نعم.
1: ما تزعج،
0: في اماكن مناسبة فعلا.
1: وعندنا بالمنصورة عند الكهرباء حاشد.
0: نعم.
1: برضو خبت، ما في بس زحمة ولا في يعني راحة هنا.
0: يعني انت تشوفي انه في اماكن تكون مناسبة واماكن مش مناسبة.
1: عندنا المنصورة قلت لك الحجاز، وعند الكهرباء بلوك 4.
0: طب اللي عند الحجاز في عوائل قالوا انهم اتضايقوا، انهم
1: ولا في عوائل ولا شيء. وضع يا بنتي علي ذلك بعد الاربع سنين قاعدين بانتظار من عش من مات على هذه اللحظة.
0: الله عليك، يعني انت متابعة بشكل كبير للمباراة يا ام احمد.
1: ها؟
0: متابعة بضمير مع المباريات.
1: الحمد لله، لا اصلا نحن معنا التلفزيون حقنا يجيب. تيجي المباراة بالتلفزيون.
0: حلو.
1: تتفرجي
0: له، أنا قصدي كل المباراة تتفرجي له ولا حق
1: الفرق؟ تتفرجي له من التلفزيون.
0: ملا كلهم ولا في بعضهم؟
1: لا لا لا، الذي المهمة معي.
0: هيا بك والله. من تشجع من اللاعبين؟ تعرفي أسماء اللاعبين؟
1: المصارية ولا الأجانب؟
0: أي حد، من تعرفين؟ كلهم اللي تعرفيه، إيش أسماء اللاعبين؟
1: والله حرام عليك، أنا ما أدري. يقولوا ميسي، يقولوا ميسي، قلنا ميسي.
0: ما لا ميسي مش بسبانيا، ميسي بالأرجنتين.
1: معلش حبيبي.
0: الله يعطيك العافية.
1: المهم تفرج أشوف اللعب.
0: طيب بسألك سؤال يا أم أحمد. لما في الفريق اللي انت تحبيه يعطي جول، كيف تسوي؟ كيف تكون فرحتك؟ ايش تسوي؟
1: اصرح لما يقتطع انفاسي.
0: ياسين على انفاسك احبتي. الله يديم الضحكة يا رب.
1: وبعدين يا سمية يا حبيبة قلبي، نحن نتعب ونصيح ونصغر الفائدة لهم.
0: ما لا خلاص، اهم شيء انكم تفرقتم واستمتعتم بالنهاية.
1: المهم نثبت وجودنا للعالم ان نحن متابعين للرجل والمرأة.
0: نعم. الله يعطيك العافية يا أم أحمد.
1: الله حبيبي، مع السلامة يا حبيب قلبي.
0: مع السلامة يا حبيبي.
1: من المخرج اليوم؟
0: أني؟
1: أنت حبيب قلبي. تحياتي العليا ونيفين عبد الله حبايبي.
0: يوصل يا روحي.
1: وعدنان كثير، عدنان كثير. أبشري. كثير كثير.
0: أبشري ولا عليك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: حفظك الله.
0: الله يحفظك. وهذه أم أحمد واللي قالت إنه بالمنصورة الأمور حلوة جدا وحاجة جميلة، وأنا مستنية ونحن نفرح. إيش يعني؟ خلونا نفرح. طيب، في فوائد اجتماعية كثيرة لهذه التجمعات وهذه المبادرات، منها تعزيز روح التآلف بين الشباب، خلق أجواء احتفالية للمجتمع، تنشيط الأنشطة أو تشجيع الأنشطة الجماعية بدل العزلة، تنشيط بعض الأنشطة التجارية القريبة. في أشياء كثيرة وجميلة، كفاية الروح الحلوة واللمات بين شبابنا في مكان واحد. ومعنا اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. يا ألو. ألو مرحبا. ألو. ألو أنا أسمع فيه أصوات ولكن صوت المتصل مش موجود. إذا نحاول مرة أخرى ودعونا نتجه للسؤال الأهم. هل أصبحت الشاشات سبب في الاختناقات المرورية؟ كما قلنا في السابق في بعض المواقع نعم، خاصة عندما توضع بالقرب من الطرق الرئيسية أو التقاطعات، لأنه يستوي في تجمعات كبيرة من الناس والسيارات مما يسبب الازدحام وبطء حركة المرور. مثلا على ذلك اللي في عند الشامل عند مراسي، مثلا عند الشامل مول في طريق القصر عند جولة كالتكس، سببت ازدحام كثير بحيث أنهم أخذوا من الشارع الرئيسي، والشارع يعتبر طريق سريع، وأيضا كثرة الشباب في أماكن بالذات لو كان في عائلات وكذا، فكانت في ازدحام كثير للشباب. في ناس تقول لك تبطأت الحركة، في ناس تقول لك شباب ما عرفناش نقزع، بالذات أنه يعني هناك في مطعم في مولات في أشياء ممكن يكون فيها حركة، في ناس تضايقت. بينما الجانب الآخر في ناس تقول لك لا دي حاجة حلوة، نحن نشوف شبابنا متجمعين بحاجة واحدة وفي أجواء مختلفة حماسية ما بين مشجع الفريق وهذا مشجع للفريق الآخر، فلذلك جميلة جدا. لكن أيضا ممكن أن تؤثر على حركة مثلا الإسعاف والمركبات والطوارئ إذا كان في ظرف طارئ، لأنه الازدحام بالطرق الرئيسية يؤخر وصول سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني أو الشرطة. قد تكون الدقائق هذه في الانتظار يعني هي الفاصلة والحاسمة لإنقاذ حياة شخص أو إنقاذ موقف معين. لذلك في بعض الأوقات الازدحام الزائد هذا والسبب في الازدحام يعيق بعض المواقف، ممكن الناس تتأذى من غير ما نشعر. في بعض السكان برضو يقول لك نحن نعاني من الازدحام، نعاني من الضوضاء وارتفاع أصوات المعلقين والجماهير والصياح، أيضا يكون في صعوبة في الدخول والخروج لمنازلنا، ازدحام موقف السيارات. أيضا أهم نقطة تراكم المخلفات بعد انتهاء المباريات. ونحن كما نعلم ما شاء الله علينا يعني شعب نظيف جدا، ناكل ونقدل بالشارع ما نهمش ما نباليش، فبسبب الازدحام وتواجد الناس بشكل كبير تزداد النفايات في المكان، إن كانت أوراق القات، دباب الماء، الأكياس وكل المخلفات اللي ممكن تتواجد. فاختيار الشاشات يجب أن يكون مناسب وليس عشوائي، فيختلف من مكان لآخر. في بعض المواقع تكون مناسبة، في شاشات توضع في أماكن تؤثر على الحركة المرورية كما قلنا بسبب غياب التخطيط أو ضعف التنظيم. أيضا يجب أن يمنح التصاريح لوضع هذه الشاشات بدراسة تامة، هل بيكون لها سلبيات وضرر على الغير أم لا. يفترض يكون في تنسيق مع الجهات المحلية المختصة مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة والمرور، حتى لا تتحول المبادرة هذه إلى مصدر إزعاج أو خطر للغير. إذن من المفترض أن تشمل اشتراطات تتعلق بالسلامة، مثلا عدم إغلاق الطرق، ترك مسارات للطوارئ، توفير مواقف مناسبة، تنظيم حركة الدخول والخروج، الالتزام بمستويات الضوضاء المناسبة. فيجب يكون دور كبير للجهات المختصة، يجب أن يكون دورها هو الموازنة بين تشجيع الأنشطة المجتمعية والحفاظ على النظام العام من خلال اختيار المواقع المناسبة ومتابعة الالتزام بالشروط. ويجب نقل هذه الشاشات في أماكن مفتوحة أكثر، نقلها مثلا للساحة العامة أو في الحدائق أو المتنفسات اللي فعلا ما تعطيش أي ضرر لأي أشخاص آخرين. في كثير من الحالات متواجدة فيها الشاشات في الملاعب في الساحات، هذه مناسبة جدا لتواجد الشباب فيها والمشجعين، الكافيهات وإلى آخره. فتؤثر هنا ما تأثرش كثير على حركة السير أو السكان. إذن هنا يجب أن نجمع بين حق الشباب في الترفيه وحق المواطنين في التنقل بالتنظيم وليس بالمنع. وأنا اليوم أتكلم عن التنظيم والتنسيق وليس المنع التام. نشتري الشاشات، نشتري الروحة الحلوة هذه والتجمع الجميل بين شبابنا وبين الجمهور العربي والتآلف والأجواء الحماسية، يعني من كتر ما المشاعر متضاربة عندي مش عارفة أعبر بشكل جيدة. فلذلك يجب اختيار أماكن مناسبة ووضع ضوابط واضحة، ودائما يجب في تنسيق مع الجهات المختصة لإعطائهم الشكل أو القرار الصحيح. يمكن تخصيص أماكن آمنة لمشاهدة المباريات كما قلنا في كثير من الأماكن، من المراكز الشبابية والقاعات المفتوحة، الملاعب، الحدائق، الساحات وإلى آخره. أصحاب هذه الشاشات وهذه الفعاليات الجميلة والاجتماعية الجميلة لنا صراحة أحييهم، لكن يجب أن يراعوا أنه في أنظمة ويجب أن تحترم. يجب أنهم يراعوا اختيار مواقع ما تعقش الحركة المرورية، يجب التعاون مع الجهات المختصة، يجب أهم نقطة تنظيف المكان بعد انتهاء الفعالية وتكون مسؤول على هذه النقطة، لأنه في عمال آخرين بيبكروا الصباح تعابة منهدين، فيكون العمل عليهم متراكم ومتعب جدا عليهم. فأيضا يكون في توفير وسائل تنظيم الحضور، ما يكونش عشوائي وبشكل مزعج لبعض المارة. أيضا يجب أن تتحول هذه التجمعات إلى فعاليات منظمة في الحصول على تصاريح، وجود خطة لتنظيم المرور، توفير مواقف للسيارات، تحديد أوقات مناسبة مع إغلاق الطرق أو منع إغلاق الطرق أو الأرصفة. لذلك يجب دائما أن نقول أنه من حق المشجعين والشباب أن يستمتعوا بالمباراة، ولكن بحيث لا يسبب معاناة لمئات من المواطنين الذين يستخدمون الطرق أو لسكان الأحياء الذي فيها هذه الشاشات أو المباريات. فحق الترفيه مكفول للجميع، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الآخرين، فعندما يتعارض حق مع حق آخر يصبح التنظيم هو الحل، يستمتع المشجعين دون تعطيل مصالح الناس أو تعريض السلامة العامة للخطر. فلذلك يجب أن نفرح، ولكن نعرف كيف نفرح من غير ما نؤذي أحد نهائيا. يجب أن نكون متحابين ومتعاونين فيما بيننا البين. الجميل أنه نشوف التجمعات هذه بشكل جميل ورائع جدا جدا، في تآلف في يد واحدة، يعني كمية الحماس اللي فيها، يعني حتى في الطرق الرئيسية رجال المرور ممكن يسيب الشغل بيجلس يشاهد المباراة ويتحمس للمباراة وينسي عمله كمنظم للحركة المرورية من كثر الحماس والتشجيع اللي فيه، فيكون مش قادر انه يسيب المباراة، او بيكون عين هنا وعين هنا. فالناس كلها، يعني حتى احنا النساء كما قلنا، رغم ان احنا مش عارفين المباراة كيف هي، تفاصيل المباراة كيف اللعب كيف وكيف، لكن نجد انه كثير من النساء حتى لو قزعت كما قالت ام حمزة، ناقزة وقس اتفرج ويقسوها، انت مع مين يا خالة، انت مع كيف، من تشجعي، ايش رايك. ففعلا تعطي روح جماعية جميلة جدا جدا فوق الوصف. أنا تقريبا في هذه الأيام قزعت يوم من الأيام وشفت أكثر من شاشة وعليها تجمعات، عليها أجواء جميلة. لمن حضر أو شاهد استقبال مباراة المغرب، كانت جميلة جدا الأجواء بالذات في المنصورة عند الحجاز. الطريقة ذاك نقدر نقول إنه جميل جدا، رغم إنه فيه يكون كان يعني في بنات في عوائل تجزع ذاك الطريق وتروح المولات، فيمكن ضايقت شوية للزحام ولكثرة الشباب وتواجد الشباب، ما أخذتش راحتها في السير. ولكن لو نجي ننظر للجهة الأخرى، كانت أجواء جميلة ما بين الرقص والغناء والترفيه والسعادة وإلى آخره. أيضا في مباراة مصر والأرجنتين، يعني ناس كثير كانت عاملة فعاليات جميلة جدا جدا جدا. هذه الفعاليات جميلة جدا. فلذلك رسالة ختامية أقولها للجميع، الرياضة تجمع الناس ولا تفرقهم، وتسعدهم ولا تعطل حياتهم. فنجاح أي مبادرة لا يقاس بعدد الحضور فقط، بل بقدرتها على إسعاد الجمهور دون إزعاج المجتمع. فحين يكون التنظيم حاضرا يفوز الجميع، المشجع والمواطن والمدينة. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، موضوع جديد من برنامجكم برنامج صباح الورد. كانت معكم سمية سمير، نلقاكم بإذن الله يوم غد بنفس التوقيت. مع السلامة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
12: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن،
12: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02
6: 0168-638-633 أو 718-4-74

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: نفسي أبو ندى يظهر، نفسي طراء عيني بقى. طالما بريء مستخبي ليه يا نجم؟ ما تحرمش جمهورك منك، اعمل حفلة زي الأستاذ تامر عاشور ما بيعمل حفلات. يعني أنت هتكون أقل منهم؟ تامر عاشور اتشهر، وإمام عاشور اتشهر، ولا حسام عاشور؟ واضح إن المشكلة في كلمة عاشور، زي ما أنا ملاحظ والله أعلم، إن أي عاشور بيتشهر في البلد دي، من أول عاشور الناجي في توة الغلابة لحد إمام عاشور مس الغلاب، وهو كلنا غلابة. ما تتكبرش علينا يا نجم النجوم، الله يكرمك، اظهر لنا أيها الأسطورة الحية السيد زكريا.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: يس، هو ده يا فيتو.
3: ده بيحاربنا في أكل عيشنا،
2: عايز يقف هالهرمية العالم كلهم.
3: قول عليه يا رحمن يا رحيم.
2: احنا مافيا يا ابني، مافيوزي، ما بنقولش يا رحمن يا رحيم. جود باي مستر أبو ندى، هداروا المنفخة.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: Good afternoon يا معلم.
3: يا مساء العسل على عيونك يا معلم المافيا وملك الكبدة كمان.
2: ايه الطريقة اللي انت بتتكلم بيها دي؟
3: مش احنا في المبيضة؟ يبقى نتكلم زي اهل المبيضة يا باشا.
2: برافو عليك، very good، انتي شاطر.
3: قول يا لورد هنعمل ايه؟
2: انتي جبتي مكان الوقت؟
3: ملوش اي اثر في اي حتة.
2: ما حدش كان بيتعامل معه.
3: حرامي قديم اسمه درويش، درويش ده كان بيشتري منه المسروقات.
2: وفين درويش ده؟
3: ساكن قريب من هنا.
2: اوكي، تبقى زيارة راحت اللي بتقول عليه ده، ده الدرويش. خلينا نخلص.
3: اوامرك يا عمينا، بس ممكن نضرب شوية مخاصي من عند بولبول.
2: كتاكل عرف، قلبتي بطني
3: يا عم. معدتي نشفت من الاكل الناشف اللي عمالين ناكله ده. معلش، والنبي والنبي.
2: اوكي ديل، اتفقنا.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: اقول لك على حاجه يا زكريا.
5: هو انت عماله ترغي ليه كتير كده؟
4: كده برضو يا ابو ندى تصدني بالشكل ده؟
5: لا والله مش قصدي يعني.
4: امال قصدك ايه؟ انا احرجت خالص، حسيت اني مدلوقه عليك.
5: يا نهار اسود، لا لا لا لا، الدلق براحتك يا فندم، اعملي اللي انت عايزاه حضرتك.
4: زكريا انا وحيدة.
5: ازاي انت مش ليكي خمس اخوات؟
6: زكريا في الغارات الداخلية. ايه ده انتوا قاعدين واقفين كده ليه؟ شكلكم غريب قوي.
5: شكوكو؟
6: عيون شكوكو.
5: غور دلوقتي.
7: ولا زكريا، ابو ندى.
5: في ايه يا زعتر؟ عايز ايه؟
7: ايه ده انت عاملين كده ليه؟ مالكم قاعدين واقفين ليه يا نهار اسود؟
5: خلاص ست اللي وراك واللي قدامكم قاعدين مركزين مع ام. انا
7: امك الله يرحمها كانت وردة، كانت احلى بلانة فيك يا بلد.
4: احلى ايه حضرتك؟ مالك لبانة؟
5: لا لبانة ايه، بلانة، بلانة.
4: اوه طنط البانة،
7: طنط.
5: زعتر مدور من هنا. زعتر
7: ماشي،
4: كمل يا زكريا بليز.
6: بليز
5: الحوار لذيذ.
6: طب هات الشميز.
5: ممكن تسيبنا لو سمحت؟
7: بليجي يجيكو.
5: بقولك ثواني كده اطلب للاشكال الضاله دي. ايه يا زعتر، ايه يا زعتر مضغوره بقى؟
7: سحرك بنظراته وشعره مش كده؟
4: مونديو
7: هو كده عامل زي امه، كانت ساحره بس مش شريره. بعت اللي ورايا واللي قدامي لما ابوه مات ودفنته عشان اتجوزها، كانت وليه قادره.
5: يا عم غور بقى بذكرياتك دي من هنا.
6: طب في الغارات؟ طيب
5: حبيبي ثانيه واحده.
4: هتمشي يا زكريا؟
5: لا انسي، امشي مين؟ انا هطلع الجزمه بس وانزل بيها عليهم كده. ثواني.
8: اوعى بقى،
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
9: ما اعرفوش، واحد الله ما اعرفه. وتبت خلاص، بطلت سرقه وهطلع حج خلاص، هروح دبي.
3: كذاب، الحج مش في دبي، الحج في ابو ظبي.
2: هلاقيه وسلخي.
9: يسلخني ليه يا باشا؟ بس
2: عشان عايز تتوب. احنا ما عندناش توبه يا روح مامي.
3: التوبه دي عند عبد الحليم حافظ ومجد الرومي، بس هم اللي بيقولوا انا كل ما اقول التوبه ترميني المجاديف.
9: انتوا مين؟
2: فين زكريا ابو ندى؟
9: الله يحرقه.
3: هو فين؟
9: وعهد الله ما اعرف، انا من اسبوع جه ناس ضربوني وسالوني عليه، ومن ساعتها وانا خلاص اتبريت منه وماليش اي دعوه بيه. خلاص دوري انتهى، خلاص مش عايز اعرفه تاني، ومش هتوب خلاص. لحسن انتوا بتكرهوا التوبه. شياطين، انتوا شياطين قوي برضو.
2: مين دي اللي كان بيدور عليه؟
9: ما اعرفش.
3: هوريك شويه صور وتقول لنا هم دول ولا لا.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
10: ابو ندى، زكريا أبو ندى.
11: دي تاني حلقات من برنامج خلي بالك مع النجم زكريا أبو ندى، ونسبة مشاهدة غير مسبوقة، وعايزين نعرف رسائل الجماهير. في واحد كتب لك مراتي بتسرق فلوسي، أعمل إيه؟
5: ده سؤال جميل قوي. السرقة الأسرية لازم تنوع أماكن الفلوس، وإياك تحدد مكان واحد، ضل في الدولاب، درج الكومودينو، شنطة، لا ضل غلط بعينه. لازم تكون عبقري وذكي وتعرف من أين تؤكل الكتف وإزاي تخبي من مراتك فلوسك.
11: طب سؤال تاني، لو مراتي معايا في نفس الشغل وعارفة مرتبي أعمل إيه؟
5: اسمح لي أقولك إن وقعتك سودة ومهببة، بس كل حاجة وليها حل.
11: طب وإيه الحل يا زكريا؟
5: خد قرض وحول مرتبك كله على البنك.

عربية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

على مدى قرون طويلة من الزمن نظر البشر إلى الفضاء، ومع تطور العلوم والتكنولوجيا بدأوا بدراسة كل ما يحيط بهم من المجرات إلى داخل الذرات. رأينا الكثير وكشفنا العديد من الأسرار، ولكن كل ما رأيناه يشكل فقط 5% من الكون، وما زلنا في رحلة بحث عن الباقي. فهم الكون من حولنا يتطلب أن نفكر بكل شيء موجود، من أصغر الذرات إلى أكبر المجرات. القصة بحاجة أن نحن نقلص عقلنا ونرجع نكبر من جديد عشان نفكر بكل كبيرة وبكل صغيرة. في كل مرة نحاول نفسر فيها طريقة عمل الكون تنطرح أسئلة غامضة، ليومنا هذا ما لقينا إجابات إلها، ومن أهمها الأسئلة المتعلقة بشيء اسمه المادة المظلمة والطاقة المظلمة. زين، شو هم وشو اللي نعرف عنهم؟ حتى نجاوب على هذين السؤالين لازم نرجع بالزمن للخلف ونفهم كيف تم تفسير الكون. اليونانيين القدامى حاولوا تفسير الكون بطريقة بسيطة. واحدة من هذه التفسيرات قالت إن الكون يتكون من 4 عناصر، وهي الهواء، المياه، التراب والنار. الفيلسوف أرسطو مثلا وضع نظرية قال إن يوم نخلط هذه العناصر الأساسية بنسب معينة ممكن ينتج عنها جميع الأشياء الموجودة في الكون. على سبيل المثال التربة والنار يعطونا أشياء جافة، بينما الهواء والماء ينتجون الأشياء الرطبة. قبل الميلاد وفي القرن 5 تحديداً قام الفلاسفة الإغريق بتأسيس نظرية تقول إن الكون يتألف من وحدات صغيرة جداً لا يمكن تقسيمها، وهي الذرات، وإن كل شيء في الكون يتكون من ترتيبات مختلفة لهذه الذرات. لكن مع استمرار الاكتشافات العلمية تم إثبات عدم صحة نظرية الذرات، لأن عرفنا أن هذه الذرات ممكن تنقسم إلى وحدات أصغر وليست مثل ما قال القدماء غير قابلة للتجزئة. ونحن اليوم نعرف أن الذرات مكونة من أجزاء أصغر، وهي الإلكترونات والبروتونات والنيترونات. بشكل عام نظرية الذرات تفسر جزء صغير من تكوين الكون، وهذا الجزء ما يتجاوز 5%، أما الباقي فهو 95% ونسميه الكون المظلم، وهو مكون من المادة المظلمة والطاقة المظلمة. إنزين، كيف نعرف هذا الشيء؟ حالياً في عدة تجارب تعمل على اصطياد المادة المظلمة، ولكن العلماء اكتشفوا وجودها قبل 10 سنين. في الثلاثينيات من القرن الماضي كان عالم الفيزياء الفلكي السويسري فريتز زفيكي يرصد دوران المجرات اللي تشكل عنقود اسمه كوما أو كوما كلاستر، وهو عبارة عن مجموعة من أكثر من 1000 مجرة موجودة على بعد 300 مليون سنة ضوئية من الأرض. أثناء عمله قدر زفيكي كتلة تلك المجرات بالاعتماد على الضوء الصادر منها، ولكن تفاجأ بأن لو كان تقديره صحيح عند السرعة اللي تتحرك بها المجرات، هذا الشيء يعني إنها لازم تبتعد عن بعضها البعض. احتار العالم السويسري من النتائج، لأنه كان يعرف أن العنقود اللي كان يرصده بحاجة لكتلة تتجاوز الكتلة اللي قدرها ب400 مرة حتى يظل متماسك. قال لنفسه أن في شيء غامض يصير هناك، وهو مادة مظلمة غير مرئية مسؤولة عن الكتلة الإضافية للمجرات. حين أخبر زفيكي أصدقائه العلماء عن ملاحظاته اتجاهلوها بشكل كبير، ومرت السنوات، وفي 70s من القرن الماضي كانت عالمة الفلك فيرا روبن تجري مجموعة من الأبحاث عن سرعة النجوم المتحركة حول مركز مجرة جارة لمجرتنا، وهي مجرة أندروميدا، ولاحظت شيء خلاها تفكر بنفس طريقة زفيكي، لأنها اكتشفت أن النجوم الموجودة عند أطراف المجرة تتحرك بسرعة تساوي سرعة النجوم الموجودة في منتصفها، وهذا الشيء
ما يصير إلا إذا كانت النجوم اللي تشوفها محاطة بهالة أكبر مصنوعة من شيء لا يمكنها رؤيته، شيء كالمادة المظلمة. ومن ذاك الوقت أكدت عمليات رصد أخرى أن في شيء غريب يصير في تلك المجرات البعيدة. اليوم في عدد قليل من العلماء الفيزياء يشككون بوجود المادة المظلمة، لكن الغالبية يتفقون على أن المادة المظلمة تشكلت من فترة قريبة، وهذا الشيء يفسر عدم اكتشاف جزيئاتها إلى يومنا هذا. ولكن بعيدا عن تأثيرها المؤكد على الجاذبية، اللي نعرفه عن المادة المظلمة ما هو إلا جزء بسيط جدا، وذلك بسبب تفاعلها الضعيف مع المادة الطبيعية اللي نعرفها واللي تشكل كل شيء من حولنا. المادة المظلمة ما تمتص ولا تعكس ولا حتى تبعث الضوء، لذلك هي غير مرئية، يعني اسمها يدل على طبيعتها، هي مظلمة فقط. السؤال الآن هو كيف عرفنا إنها موجودة بالرغم من عدم قدرتنا على رؤيتها؟ حتى الآن الطريقة الوحيدة اللي نقدر من خلالها نكشف عن وجود المادة المظلمة هو عن طريق دراسة تأثير جاذبيتها على الكتل الأخرى. يعني هذا الشيء مثل يوم يكون واحد واقف خلف نافذة يراقب الرياح، حينها نقدر نشوف الأشجار والأوراق تتحرك، لكن ما نقدر نشوف الرياح اللي تحركها. وهذا نفس الشيء بالنسبة للمادة المظلمة اللي عرفنا من جاذبيتها إنها في كل مكان في هذا الكون. كل الأدلة اللي نمتلكها حاليا تدل على وجود المادة المظلمة، ولكن حتى نعرف شو هي المادة المظلمة وكيف تتصرف، نحن بحاجة إلى تقليص أنفسنا حتى نوصل إلى حجم البروتون، يعني أقل من جزء من المليون من المليار من المتر. ونحن بحاجة للسفر إلى مختبر سيرن الموجود على الحدود بين سويسرا وفرنسا. الدائرة الصفراء اللي تشوفونها في الصورة تشير إلى مكان نفق مصادم الهيدرونات الكبير الموجود على عمق 100 متر تحت الأرض. هذا المصادم هو أكبر آلة موجودة وأكبر تجربة صنعها الإنسان. السبب بوجود النفق تحت سطح الأرض هو أن المصادم يحتاج للحماية من الأشعة الكونية اللي تأتي من الفضاء، واللي ممكن تلوث البيانات اللي يجمعها العلماء من التجارب. الأنبوب الظاهر في الصورة يحتوي حزمتين من البروتونات يسيرون في اتجاهين متعاكسين، وهدف المصادم هو اكتشاف جسيمات جديدة من بينها جسيمات المادة المظلمة من خلال صدم البروتونات مع بعضها البعض ورؤية شو اللي ينتج من الاصطدامات. للحين ما تم إثبات الوجود الفيزيائي لهذه المادة وما قدروا يلاحظونها، ولكنهم يشكون بوجودها بسبب النقص في الطاقة اللي لاحظوه بعد تصادم المواد ببعضها. من سنوات تم اقتراح فكرة وجود عالم موازي غير مرئي يتكون من المادة المظلمة، وأن المادة المظلمة ما تخضع للقوانين الفيزيائية اللي نعرفها، وأن هذا العالم الموازي لا تشترك المواد المكونة له مع مكونات عالمنا. ولكن حتى الآن ما حد يعرف بالتحديد شكل المادة المظلمة أو مكوناتها، وإذا تم إثبات أي من هذه النظريات ممكن تساعدنا في فهم تركيبة الكون وكيف يتماسك مع بعضه. نحن نعرف حالياً أن في 4 قوى أساسية تسيطر على الكون، وهي قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، وقوتان النووية القوية والضعيفة. ولكن في إشارات على وجود قوة خامسة في الطبيعة، وإذا كانت موجودة لازم حينها نعيد تفكير في آلية عمل الكون. إنزين، قلنا أن المادة المظلمة هي كتلة غير مرئية منتشرة في الكون، فهل هذا يعني أن الطاقة المظلمة هي طاقة غير مرئية لا يمكن رصدها؟ اعتقد العلماء لسنوات عديدة أن توسع الكون يتباطأ، وهذا الشيء بسبب نقص الطاقة، وما تمكن العلماء من تكوين رؤية صحيحة لهذا التباطأ حتى سنة 1998 بعد أن قاموا بدراسة ما رصده تلسكوب هابل في الفضاء. بعد إطلاقه بثمان سنوات
قدم تلسكوب هابل الفضائي رؤية أفضل للفضاء من اللي تقدمه التلسكوبات الأرضية اللي تواجهها الكثير من العوائق. تأكد العلماء أن الكون لا يتباطأ، بل أنه يتسارع ويتوسع بسرعة أكبر من ما كان عليه في الماضي، ولا تتأثر هذه السرعة مع زيادة التوسع، وهذا شيء يعني وجود طاقة مظلمة تساعد على التغلب على الجاذبية وتؤثر على الكون كله، وتشكل هذه الطاقة 68% من الكون، ونعرف ذلك بسبب ملاحظة تأثيرها. إزاي كيف تم تفسير هذا الشيء؟ كان العالم الشهير أينشتاين أول من افترض أن الفضاء الخارجي ليس فارغاً، وأنه يمتلك خصائص مذهلة، وأنه مع خاصية التوسع يمكن أن يخرج المزيد من الكون للوجود ممتلكاً طاقته الخاصة. مع زيادة الطاقة فإن الكون بيستمر بالتوسع بطريقة أسرع. ويقدم بعض العلماء تفسيراً آخراً لاكتساب الكون للطاقة بما يعرف بنظرية الكم للمادة، والتي تقترح أن الفضاء يمتلئ بالجسيمات المؤقتة والوهمية

0: افترض أنهم يأثرون على طريقة تصرف المواد الطبيعية في الكون، ولكن ليس هناك تفسير واضح، لذلك يستمر الغموض. في أيضا نظرية اسمها نظرية الأوتار، تقدم فكرة أخرى وهي أن الكون يجب أن يكون بسيطا، وأن كل المكونات في الكون تخرج من عنصر واحد، وأن كل الذرات اللي نعرفها اليوم هي نتيجة الاهتزازات المختلفة للعنصر الواحد، اللي تشبه اهتزازات النغمات على وتر العود مثلا. لكن نظرية الأوتار غير قابلة للاختبار حتى الآن، وحتى يتم اكتشاف بيانات جديدة ورصد المزيد من الكون بيستمر الغموض. إنزين، هل عندنا أمل أن نستكشف حكاية الظلام؟ مع العلم ما في مستحيل.
1: تلسكوب جيمس ويب الفضائي المتوقع إطلاقه في سنة 2019 بيكون خلفاً لتلسكوب هابل، وممكن يقدم بيانات جديدة تدعم إحدى النظريات أو يساعد على اكتشاف شيء جديد. وحتى ذلك الوقت لا ينبغي أن نشعر بصغر حجم الإنسان مقارنة بالكون فقط، ولكن ينبغي الاستمتاع بالاكتشافات الجديدة واستغلال الوجود في هذا الوقت من الزمن لمشاهدة التوسع الهائل في العلوم والمعرفة.
0: ما زال علماء الفلك والفيزياء مشغولين بتفقد السماء لقياس مقدار الطاقة المظلمة، لكن كيفية عملها تخلي الكل يتساءلون. البروفيسور ستيفن هوكينج أحد أبرز علماء الفيزياء، قدم تفسيراً لنشوء الكون ونظرية الانفجار العظيم والاكتشافات اللي قادت لوضع هذه النظرية. هوكينج اعتبر أن الطريقة اللي تشكل فيها الكون خلت البشر بعد حوالي 14 مليار سنة من نشأته يتساءلون ليش أصبح الكون على هذا الشكل الآن. حتى لو اختلفت الآراء حول نشوء الكون أو الطريقة اللي صمم بها، ممكن اللي بنستكشفه في المستقبل بيكون شيء مذهل.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك

0: وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
1: ولكل هدف حكاية.
0: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: دام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت. سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
1: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي.

0: الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
8: عدنية اف ام.
9: عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آدمية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة سواء عقدية أو تربوية. من تلك الفوائد أهمية مجالسة العلماء. هذا كثير بن قيس كان مجالسا لأبي الدرداء رضي الله عنه، فينبغي على المسلمين عموما مجالسة علماء بلدهم ومدنهم، وينبغي فعل ذلك من طلاب العلم خصوصا، أن يلزموا حلق العلماء فيتأدبوا بآدابهم ويستفيدوا من حكمتهم ويتعلموا منهم كيفية إجابتهم لمسائل الناس. وينبغي أن نتعلم، أن نتنبه في عصرنا الحاضر لما يتعرض له العلماء وطلاب العلم من تشويه لصورتهم من قبل أهل الباطل، حتى لا يرجع الناس إليهم في أمور دينهم، وحتى يسهل إغراقهم في بحر الشهوات المحرمة، فلا يصبح لديهم وعي ولا قدرة على مقاومة باطل ولا على إحقاق حق. ينبغي أن نهتم بعلمائنا وبطلاب العلم وأن نجالسهم. وينبغي على العلماء وعلى طلاب العلم أن يجلسوا للناس، لا سيما في المساجد يعلمونهم. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يجلس للتعليم والإفتاء في مسجد دمشق، فالمساجد أفضل مكان يلتقي فيه الناس وطلاب العلم بعلمائهم. فينبغي فتح الدروس العلمية في المساجد وتعليم الناس فيها أمور دينهم والإجابة على أسئلتهم. ثالثا من الفوائد، انظروا إلى رحلة العلماء من بلدانهم إلى بلدان أخرى أو من مدنهم إلى مدن أخرى من أجل تعليم الناس، وهذا أبو الدرداء يذهب إلى دمشق. وانظروا إلى طلاب العلم يرحلون من بلدانهم إلى بلدان أخرى أو من مدنهم إلى مدن أخرى من أجل طلب العلم على العلماء، حال عدم تيسر هؤلاء العلماء في بلدانهم أو مدنهم، كما هو واضح في هذه القصة. من الفوائد كذلك أهمية تعرف العلماء على طلابهم ومعرفة أسباب قدومهم لمجالسهم والتأكد من رغبتهم في العلم. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه تعجب من قول طالب العلم بأن سبب قدومه من المدينة إلى دمشق هو سماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد من ذلك فقال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. ثم بعد ذلك بين له أبو الدرداء عندما تأكد من رغبة طالب هذا العلم، يعني بين له فضائل طلاب العلم في عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن العلماء ينبغي عليهم ترغيب طلاب العلم في التعلم
وتشجيعهم على ذلك والبشاشة في وجوههم والفرح بقدومهم وتسهيل العلم لهم. لا بد أن ييسر العالم وطالب العلم للناس هذا العلم. هذا أبو الدرداء ظهر عليه الفرح والاستبشار بقدوم الرجل من المدينة إلى دمشق لطلب العلم، فبشره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الرحلة في طلب العلم وفضل طلاب العلم والعلماء، فذكر له 5 فضائل. فأيضا من فضائل طلاب العلم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن رحلتهم في طلب العلم وسلوكهم طرقه المادية سبب لتسهيل الله لهم الطريق إلى الجنة. أسرع طريق يوصل الإنسان إلى جنة الله هو طريق العلم، فكلما كان الإنسان عالما بدينه كلما كان سيره صحيحا وسريعا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان من جنس عمله، كما أنه في هذه الدنيا يتعب ويسلك الطرق المادية لطلب العلم بالله سبحانه وتعالى وبجنته، فالله سبحانه وتعالى يسهل له الوصول إلى الجنة. إن العلم الشرعي يكشف للمسلم طريق الجنة، فالعلم نور، فهل يستوي من يمشي في الظلام والطرق كثيرة ومختلطة وهو معه نور وآخر بدون نور؟ العلم الشرعي سبب للثبات على دين الله والسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي سبب للوقاية من فتن الشبهات، لهذا فإن طلب العلم الشرعي به يسهل الفوز بالجنة والنجاة من النار. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من فضائل طلب العلم أن العلم سبب للوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. الفضيلة الثانية، وهذا أيضا له علاقة بالعقيدة والإيمان، كلما كان قلبك مليء بالإيمان بالملائكة فتسير أنت في هذه الدنيا وتعلم يا طالب العلم أن الملائكة تفرش لك أجنحتها رضا بما تصنع وإظهارا بالرضا والاستبشار أن عملك عمل طيب، ولذلك الملائكة تفرش لك أجنحتها في طريقك. لئن فرش للملوك والرؤساء فرشة البسط وملئت بالورود فأنت طريقك مليء بالملائكة الذين تفرش أجنحتها لك رضا بما تصنع. أيضا من فضائل طلاب العلم أن كل المخلوقات تطلب لهم المغفرة بسبب قيامهم بالتعلم والتعليم. قال صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. طالب العلم مثلهم مثل غيره، يقع في الذنب، يقع في الخطيئة، لكن من يطلب له المغفرة؟ من في السماء والأرض، كل الأشياء حتى الحيتان في قاع البحر تطلب له المغفرة. لأن طالب العلم إذا قام بدوره وقام بالتعليم فصلح الناس، صلاح الناس سبب لصلاح السماء وصلاح الأرض. السماء في إنزالها للمطر والأرض في هدوئها وعدم هيجانها بالزلازل والبراكين، هذا مرتبط باستقامة الناس على دين الله. وأعظم سبب لاستقامة الناس على دين الله قيام العلماء وطلاب العلم بدورهم في تعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الفضيلة الرابعة من فضائل العلماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. للعلماء مكانة كبيرة عند الله، وفضلهم عند الله يفوق عن فضل العباد بمقدار عظيم. فكما أن القمر في السماء له فضل كبير عن سائر النجوم والكواكب من ناحية الظهور والانتفاع، فانتفاع الناس بالقمر أكثر بكثير من بقية النجوم التي هي مجرد زينة. فكذلك انتفاع الناس بطلاب العلم أكثر بكثير من انتفاعهم بالعباد الذين نفعهم حاصل وفيه خير لكنه قاصر في الغالب على أنفسهم، وقد يفتي الواحد منهم بغير علم فيكون سببا للضلال وانحراف الناس. الفضيلة الخامسة، العلماء يرثون الأنبياء، ومقدار ميراث العلم من النبوة هو بمقدار تحصيله العلم الشرعي، وهذا الميراث هو أعظم ميراث. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن العلماء بفوزهم بالعلم الشرعي فقد فازوا بأعظم نصيب،
وهو أعظم من فوز الإنسان بميراث الأموال من الدراهم والدنانير. لطلاب العلم وللعلماء فضائل كثيرة يسهل الله لهم بسبب علمهم طريق الجنة. الملائكة ترضى عنهم وتبسط أجنحتها لهم، استغفار جميع الخلق لهم من الملائكة والأشجار والأحجار والحيتان، فضلهم كبير عند الله ومكانتهم عنده أعظم من مكانة العباد. هم فازوا بأعظم ميراث وهو ميراث الوحي الذي ورثوه عن الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفقه أحاديث

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
4: يا
5: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لما تتوقفش.
6: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
5: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
6: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تتابعونا ايضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي او على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب وايضا على صفحتنا في التيك توك بالبث المباشر عدنية اف ام، او قادرين كمان انكم تعلقوا على صفحاتنا واحنا نرد على تعليقاتكم. معكم باستراحة الظهيرة من الاعداد والتقديم وايضا من الاخراج السمعي والمرئي نبيل عبد الله. وزي دائما ما أقول لكم، لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم ومداخلاتكم الجميلة، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب يتواصل معنا، لكل اللي حابب يكون متواجد كمان معنا في حلقتنا لهذا اليوم. وطبعا احنا جينا لكم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم اليمن محطة أمواجها. تزايد المهاجرين الأورمو للأسف في اليمن، هل هذا مسبب قلق عندكم أو إنه شيء عادي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل مستمعينا، أهلا وسهلا بكم أيضا أعزائي أينما كنتم في حلقة جديدة نفتح فيها ملفا أصبح جزء من المشهد اليومي في عدد من المدن اليمنية، لكنه لا يزال يثير الكثير من الأسئلة في الشوارع، عند الإشارات، في الأسواق، حتى في بعض الأحياء نشاهدها أو يعني وجوها جاءت يعني من خلف البحر، تحمل حقائب صغيرة أو أحلام كبيرة، أو أحيانا لا تحمل سوى الخوف. كما قلنا أحيانا لا تحمل سوى الخوف والجوع، ويعني نفكر إنهم مثلا مهاجرون أو أغلبية من يشاهدون اليوم يتمنون أو ينتمون إلى قومية الأورمو في أثيوبيا، الذين يسلكون واحد من أخطر طرق الهجرة في العالم مرورا باليمن، أمل يعني عندهم أملا في الوصول إلى مثلا دول الخليج أو أي دول أخرى، بينما ينتهي الأمر بكثير منهم عالقين داخل اليمن. فشاهدنا كثير من هذا الشيء. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
6: يا حي وسهلا، تسمعيني؟
4: يا مساء الورد عليك ميدين، مساء السعادة ومساء الفل.
6: يا مساء الفل، يا حي وسهلا، يا حي ومرحبا.
4: حياك حبيبتي، حياك، ومساء الفل للكل، ومساء الخيرات للجميع وطاقم العمل ولك ميدين خصوصي والكل مستمعينك.
6: يا مساء الفل لتواجدك، والله أمس فقدناهك على فكرة.
4: حبيبتي الله يسعدك، تسلمين. بس حتى لو انشغلنا نحن معكم دائما والله.
6: أنا في ذلك والله. سمعتي حلقة اليوم شوية يعني منا ولا لا؟
4: إلا لا سمعت أكيد، أنا متابعتك من بداية البرنامج.
6: أيوة
4: طبعا أكيد، موضوع الأورمو والزحف الإفريقي أو الزحف الجاي من الدول المجاورة، بحكم أنه يعني نحن يمكن دولة ما عندهاش يمكن قوانين الصارمة للاجئين وما أدراكها، لكن نحن بوضع يعني بين لا يسمح أن نحن نستقبل عاد نحن يعني لاجئين أو كذا، نحن بحالة يعني يمكن سقوط اقتصادي اجتماعي وتوجس سياسي دائما للحروب وهكذا. صحيح. فنحن نفسنا محتاجين نلم بروحنا ونلملم أوضاعنا، نلملم أقتصادنا، نلملم كل شيء. فهذا الشيء بيجعل معنا مشاكل كثيرة ويعني تظهر مشاكل من العدم. صحيح. منها أنه هذا الأفارقة أولا دياناتهم غير دياناتنا، تصرفاتهم غير تصرفاتنا، إلى جانب يعني بي حدثت كثير من المواقف أو المشاكل حتى لدرجة القتل والاقتصاد، المواضيع المخلة للآداب، المخدرات، الأمور اللي نحن كشفناها مع بعض.
6: صحيح.
4: هؤلاء الأورمو.
6: أيوة.
4: ومع الأسف يعني نحن مش قادرين أصلا نضبط اللي داخل البلاد مع هذا الوضع اللي نحن فيه. فكيف نحن نقدر نضبط البقية يعني؟
6: صحيح، والوضع يتكركب، وزي ما قلتي نحن مش ناقصين من أي جهة كانت للأمانة.
4: أكيد.
6: لأنه مضبوطين.
4: أيوة. أيوة يعني فينا أذكر مرة حادثة عبد العزيز، إنهم هم أصلاً مختلفين سياسياً، عندهم حروب وكذا.
6: أيوة.
4: فكانوا هم يتصايحوا فئتين يوم جمعة.
6: أيوة.
4: فئتين معينة من الأورمو أخيري، وتضاربوا بالحجار ويتقاتلوا. يعني إحنا أخسين إحنا يكون في تصفيق حسابات داخل بلادنا ونحن نفسنا بيننا حروب وتشققات واشتكاكات وحروب سياسية.
6: صحيح.
4: يعني يلا نحل مشاكلنا.
6: صحيح يا دوب ان احنا نحل المشاكل اللي موجوده معانا، وقد نحن كل ناس عن تشكوي من حاجه يعني.
4: الاجانب يعني في نحن ما عندناش القدره او الامكانيه الى وضع مثلا مخيمات معينه، الاجانب انه المنظمات هي نفسها عاجزه عن التامين او عمل منظم لهذول اللاجئين، مثلا اماكن معينه دون اختلاطها في المجتمع.
6: أيوة.
4: الاجانب انه بيدخلوا بطريقه عشوائيه، الامراض اللي بتنتشر، العادات اللي قلت لك بتنتشر، السلوكيات المؤذيه وغيرها. الاجانب يعني في نحن مجتمع مسلم، أيوة، ونقول حرام ومساعدة الغير وكذا، بس بحدود وقوانين وأشياء، لأنه مهما كان الله أعطانا عقل، ونحن كبشرية لابد أن نحن نعمل حدود لحياتنا.
6: صحيح، لازم نحن كمان نفضي لأنفسنا، نحن نلاقي حلول لحياتنا. يعني يا دوب نمسك الأشياء اللي هي مضايقة نحن في مجتمعنا، يعني عاد نحن نزيد نكمل الموضوع ميقاش.
4: أكيد، وأتمنى السلامة يا رب لمجتمعاتنا والمجتمعات الغير ومجتمعنا، وأتمنى السلامة للكل، وربنا إن شاء الله يأمن بلادنا وبلادهم يا رب.
6: إن شاء الله يا رب. إن شاء
4: شكرا
6: الله.
4: حبيبي.
6: شكرا لك حبيبي، شكرا كمان لكلامك، ومبسوطة جدا اليوم أنني سمعت صوتك. فزي ما قالت إنه نحن يا دوبنا عاملين بمشاكلنا، وهذا يشكل خطر، وكمان يعني حصلت قصص كثيرة من قبل، من يعني من أول ما عرفنا إنه يعني بيكونوا متواجدين أو أتوا الأورمو إلى هنا من أثيوبيا، فشفنا قصص كثيرة يعني، أو ممكن الوضع يعني الأشخاص هذول استغلوا تواجدهم، فيعني عملوا أشياءهم عشان يكون على ظهر الأورمو، مش عارفة الصراحة. لكن نحن في هذيك اللحظات وفي هذيك الأيام فعلا شفنا أحداث مش كويسة ولا تدعم مجتمعنا، غير زي قالت أمنا إنه كمان ديانتهم غير ديانتنا، تفكيرهم كل شيء، فأكيد في اختلاف دائما. نستقبل هذا الاتصال. يا حي وسهلا.
7: يا مساء الخير عليك يا نيفين يا حلوة.
6: يا مساء الفل. يا حي وسهلا ويا مرحبا.
7: يا تحياتي لك ولبرنامجك الحلو ومواضيعك الهادفة.
6: تحياتي كمان لتواجدك لاتصالك الجميل.
7: وأحلى ما في إذاعة عدنية.
6: أيوة.
7: إن يوم تجيب لحنا الإذاعة التلفون ما يشتغلش وما التلفون يشتغل إذاعة ما تشتغلش.
6: شفتي كيف ننوع لكم؟
7: أيوة ملا هذا الشوق عشان تشوقونا.
6: والله جالسة من أول حل هذه المشكلة، لكن أهم شيء إنه الرقم الثاني معيك ولا كنت تاني خلاص.
7: أيوة. تحياتي للأستاذة منى صراحة كفت ووفت.
6: أيوة إن شاء الله عليها.
7: أيوة. فهادون الأرمى هادون الأفارقة. أيوة. صحيح كملوا اتفاقية ووقعوها قبل فترة إنهم يبقونا، بس ما يبقوش بحلوقنا، ما يبقوش جنبي وسنة.
6: صحيح صحيح فعلا.
7: يعني صراحة يا نيفين قبل سنة أو سنتين بتي وهي راجعة من أمدس.
6: أيوة.
7: يعني واحد كان يلاحقة بس مسكينة استنقذت واحد صاحب بقالة ودخلت للبقالة. كان الظهر ما بين الساعة واحدة ونص سنتين كده.
6: يا الله. وهذا الوقت يكون ما في وشحات كثير يعني بالشارع.
7: وبعدين يمشوا بالخناجر ويمشوا بالسواطير ويمشوا بالعصيان.
6: للأمانة حاجة خوف الصراحة.
7: يعني هذه الحكومة إيش اللي منتظرة؟ يعني قد وصلوا ديك اليوم في سنة مصنع الشارع بالكندا لما كان باغتصاب الليلة ودخل ولاد وقتله.
6: أيوة.
7: صحيح. يعني جرائم نحن عاملين. وقبل يومين لحق واحد برضو وقالت يا أمه لو تشوفي كيف الحركة وكيف يعمل لي، يعني بناتنا صحنا ما نعملش عليهم، مرعوبات مساكين.
6: صحيح.
7: يعني نخليهم يخرجوا يدرسوا ويخرجوا يكافحوا. أيوة. يلاقوا دون بوقوهم.
6: المشكلة إنه يعني حتى مش عاملين حلول ولا عاملين إنه مثلا مراقبة لهم ولا شيء.
7: أنا إيش تعرف ليش سايبينهم كطالقينهم في المدينة بأي مكان شوهوا منظر المدينة بالثياب بالغسال بالرقدة بالشارع؟ ليش كده يعني؟ إيش ماسكين عليهم بالله؟ إيش عاملين؟ نحن مش عارفة.
6: صحيح صحيح. نحن المشكلة
7: والله العظيم يعني كان لهم دون زمن الأفارقة أو غيرهم كان لهم مناطق معينة وحدود بعيدة من العاصمة تكون.
6: صحيح. لازم أصلا الوضع كده يرجع،
7: ينزلوا بأمراضهم، ينزلوا مشاكلهم، ينزلوا بحاجات كثيرة. نحن مش ناخذ القدر اللي فينا كافينا من صدق.
6: أيوة والله فعلا اللي فيه نحن خلاص يعني يا دوب نحن نتحمله، غير إنه شفتي كيف مثلا بالجولات بالأماكن هذه
7: كل مثلا يا شيخة منظر مؤذي.
6: أيوة.
7: أنت كبيرة، أنا لما نخرج بسجل من شكله يرعبني.
6: أيوة والله فعلا يعني
7: يد الصاط ورداك ويتفرق عليك كلا بعيون مفززة. يعني الحكومة حقنا إيش نحن؟
6: والله ما
7: ميتت نحن بالكهرباء وصبرنا كمان نموت فقائع.
6: والله من صدق نحن على فكرة حاليا ميتين فقع، وحتى مثلا لما أخرج من البيت فمباشرة أقول لأمي يوم تحسبنيش فرحانة أنني خارجة من البيت وبخرج. والله أقول لا، أنت عارفة أني أطول ما أني خارجة وراجعة وأني خايفة يعني مش أمان.
7: بالله حبيبي أول كنا نقول الله يحفظكم لا تصنكم سيارة لا تجيلكم رصاصة طايشة، الآن لا تلاقوا الأرض وفوقوكم.
6: صحيح والله، وخاصة النقطة اللي قلتي عليها.
7: والله يا ربتي أتعني أني شفت بعضهم. أيوة. معهم بطلائق شخصية يمنية.
6: أيوة أيوة صحيح. في
7: يعني الفساد اللي داخل هذه البلاد. عامل نفسه يمني، وفي الشمال ما فيش هذه الحاجة. أيوة. ثم لو تشوفي إذا مثلا بيشتغلوا عند حد شوفي الضمانات وشوفي كم محرصين. عندنا سايبين لهم الحبل على الغارب مش عارفة ليش.
6: صحيح. وعادوا كمان زي ما قلتي معهم بطاقة شخصية يمنية.
7: أيوة. مواطن أصلا وقتها يكون مواطن ما يكونش أجنبي.
6: يعني المواطن اليمني ما يلاقيهاش إلا غصب.
7: والله العظيم الله يحميكم يحفظكم يا بناتي ويحفظنا احنا يحفظ بلادنا من هذه الأشكال.
6: آمين آمين يا رب.
7: تحياتي لك يا نيفي وللمتصلين اللي بيجوا بعدنا.
6: تحياتي لك حبيبي وتحياتي كمان. أنا بدالك والله. تحياتي كمان لتواجدك ولكلامك الجميل. فطبعا محبوب اليوم شكله مش حابب يكون معانا في الـ الـ الـ الاتصال، لكن يا محبوب نحن مستنيين اتصالك أو موضوعك ولا يهمك أكيد بنتكلم عنه. وشكرا لك يا محبوب على هذا الاقتراح. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساء الجميع بكل خير، يسعد لي أوقاتكم جميعا أختي نيفين.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا. فين الغيبة؟
8: والله تواجديني يا أختي. يعني لما يقول إني توقفنا نغلب نسامعكم، لكن يقول إني بتواجد نحن معكم.
6: يلا معليش كل شيء ولا عذر، أهم شيء سمعنا صوتك.
8: حضرتك أنتم تركتم موضوع شائك.
6: صحيح.
8: لو ذكرنا في قبل سنوات قبل تقريبا 3 سنين أو أفضل شوية لحد الحدث.
6: أيوة.
8: وحط الحروب بينهم سواطير وآلات حادة وإطلاق نار. أنا أوجه رسالة يا أخواني. أولا لو قلت أوجه رسالة أوجهها إلى الجهات المختصة مواصلة الداخلية وهذا ليس عيب.
6: أيوة.
8: أخواني المواطن اليمني اللي فيه مكسبين تمام؟
6: صحيح.
8: فصلنا يا أخي نكون صريحين، المواطن اليمني اللي فيه مكسبين أنت ليش تسمح لي يدخل؟ لماذا يا أختي في عصابات تلخيهم بتحمل كثير يعني يسموها أنا ما فهم هذه الأمور، لكن أنا أقول لك فيها هذه تدار ومن خلال أموال طائلة تدفع ويرموهم على السواحل وبعدين تعال تمشي يا أختي في الظهيرة في عندنا في الأرياف والله تخاف على طفلك تخاف على المرأة الكبيرة، المرأة الكبيرة تخاف على نفسها أنها تخرج يا أختي. أيضا مثل ما الجهات المختصة ألوم المجتمع لماذا التعاطف معهم؟ لو سألتوا هذا السؤال
6: أيوة.
8: ليش التعاطف معهم؟ لماذا أنا لا يعني لست ضدهم ولست متعاملا عليهم، لكن يا أختي الأمراض المخيفة يا أختي لو تركت إلى أي بلد غربي ما يسمحوا لك تدخل إلا أولا تبحث بسفارة البلد وبعدين تبحث بالمنصب سواء تأتي عن طريق الجو أو عن طريق البر.
6: أيوة.
8: عندنا من يبحث لهم يا أختي، فيهم أمراض مخيفة اللي فيه HIV واللي فيه كيت واللي فيه كيت يا أخواني يجب أن ننتبه يا أخواني، مش من أجلي ولا من أجل شخص أحد، من أجل المجتمع بأسره بغض النظر عن دينه ودين هذا دين لله والأرض للجميع، لكن يا أخواني لا يجب علينا أن نحط ضوابط. سمعيني أختي.
6: أيوة صحيح أنا معك
8: يا أختي، يجب أن نحط ضوابط، نحن في وضع لا نحتد عليه يا أخواني، لسنا متحاملين على هؤلاء بقدرنا أنا متحامل على الجهات المختصة. أين أنتم منا حتى يا أخواني تبتشرتم معنا في الخدمات؟ أرجو أن تكون أمامكم بشر، نحن لا
6: صحيح فعل
8: كذا نريد حقوقنا وأبسط حقوقنا تدار للأسف تدار من أجل إغراق البلد بالفوضى، ما كفاهم من البلد فيها دخلنا في الفوضى. فأنا هنا المجتمع ليش التعاطف؟ ليش التعاطف أهيبك تعاطف مع ابن بلدتك؟ ليش تتعاطف مع هذا؟ مع أني لا أعيب، لكن يا أخواني فيهم أمراض، فيهم عادات مخلة، فيهم أمور الله بها عليم يا أخواني، يعني كفانا تهريج، كفانا أسلوب غير راقي. أنا أطالب وزارة الداخلية، نحن أبناء الوطن هذا على لدي يعني حقوقنا عندكم، إدخالهم إلى البلد يعني إغراق البلد بالفوضى والقتل البطين للمواطن يا أختي. والله العظيم تريناهم في هذا الوقت يتسكعون في القرى الريفية يسرقون كرقوا أطفال، وأنا مسؤول عن كلامي، حدثت عدة حوادث عندنا في الطالع كرقوا أطفال.
6: أيوة.
8: من لهذا؟ من لنا في المجتمع اللي تهتم بنا الجهات المختصة؟ من يهتم بنا؟ هل ننظر حتى يأتي ناس من المريخ حتى يهتموا؟ الكهرباء وما كهرباء قلنا وصبرنا، لكن لا نستطيع الصبر على هذه المعاناة لعدم استراحة الظهيرة. عبد الله أحمد مسعد الضالع.
6: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، وأني سعيدا جدا بأنه فعلا هذا الكلام نحن لازم نحن نبدأ نتعاطف مع اللي معانا يعني. فهو حط إنه أو قال إنه هم ممكن يكونوا يعني متواجدين، لكن الغلط من نحن إنه نحن اللي جالسين نتعاطف معهم أو إنه يعني عادي نرويهم. وزي ما قال إنه عندهم في الضالع حصلت قصص كثيرة عن الـ عن من من من سبب الأورما يعني، فخاصة

ثمانية، ما فيش أي حضارة بال بال بال بالمكان أو بالمدينة بسبب الأشياء اللي عاملين له. فهنا والله العظيم فعلا مشكلة نحن فيها. وزي ما قلنا نلاقيهم في الشوارع، عند الإشارات، في الأسواق، في عدة أماكن يعني، وانت يا مواطن خاف وسوي اللي تشتي. فزي ما قلنا إنه واحد من أخطر طرق الهجرة إنه هم أول شيء يقول عندنا. فالسؤال إنه ليش نحن ما يهتموش سوا بالأشخاص اللي تدخل؟ قالوا إنه فيهم أمراض، فيهم أشياء، فيهم غير الديانة، يعني ديانة مختلفة عن يعني الأشياء اللي إحنا تربينا عليها، عاداتهم، تقاليدهم، الأشياء اللي هم فيها. فأكيد أكيد بيكون في خوف وفي خطر نحس فيه. غير إنه كبطايق يمنية، كجواز يمني، المواطن نفسه هو أصلاً مش حاصل على هذا الشيء، يعني عشان يحصل عليه يعاني ويمر بأشياء ودفع فلوس وقعقعة. فعلى أي أساس يعني ينحط إنه مواطن يمني هو أصلاً مش يمني؟ فزي ما قلنا، فهل أصبحت اليمن مجرد محطة عبور أم تحولت رغما عنها إلى واجهة يقيم فيها هؤلاء المهاجرون؟ ففعلا أني أشوف أن محطة بوقت ممكن تكون محطة بوقت ممكن تكون فعلا هذه الواجهة الوحيدة. فأني أركز بأكثر الأشياء أن هي الواجهة، اليمن واجهة لأي حد حابب أنه يجي، سواء أورمو أو غيره، يعني أي حد حابب يهرب، أي حد حابب يجي، فاليمن أهلا وسهلا. يعني نحن نستقبل كل الأصناف وكل كل الأشكال والأنواع. فدائما أشوف نحن للأسف الشديد ما فيش رقابة من هذا الموضوع، ما فيش تفتيش، ما فيش أنه يسألوا عن ويشوفوا هذا الشخص يستقله بالحياة. فللأسف والله لو حصل حاجة ما نحن ممكن نكون خلاص مش قادرين إن إحنا يعني نمسك الوضع، لأنه خلاص الوضع بيكون خارج عن إرادتنا. حبيت اليوم ناقش هذه القضية من كل شيء، يعني من الناحية الإنسانية، من الاجتماعية، من الاقتصادية، كمان الأمنية والقانونية، بعيد عن التعميم أو خطاب الكراهية اللي ممكن نلاقيها أو أي شيء، لأنه الحديث هنا عن قضية معقدة فعلا تمس الإنسان والمجتمع في آن واحد. فزي ما تكلمنا إنه أنت كإنسان أصلا مكانك أو بلادك تمر بمشاكل اقتصادية مالية، حتى في المشاكل القانونية بالقانون أصلا بتلاقي مشاكل.

0: الهيكل يعني، ونحن زي ما قلنا يا دوبنا نتحمل الأشياء اللي موجودة عندنا. راح نستقبل اتصال فتحين. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا فتحين.
1: يا حي أختي ميفين، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: نحمد الله على كل حال
0: دائما يا رب. سمعت الموضوع يا فتحي اليوم ولا لا؟
1: ايوه سمعته، لكن تقول اختي الموضوع هذا اللاجئين والمهاجرين اختي والأرمة، تقول حصلوا يعني تقول تساهل اكثر من اللازم يعني.
0: صحيح،
1: في الجمهورية اللبنانية. لذلك اختي تقول والله العظيم تقول ان في مشاكل اخرى نتيجة من تسربها الى اللاجئين. اختي اليمن لا اليمن يعني الشيء الذي فيه اليمن الشيء.
0: صحيح فعلا يعني
1: قد يعني احنا ما نحنش قابلين ان كثير انفسنا، بالتالي يعني في بعض المحافظات اليمنيه يعني انتشروا بشكل غريب جدا بشكل فظيع. اصبح في الاعمال الغبيه هذه مثلا الاعمال اللي يسمهم اللي في العربات كذا، يعني اصبح المواطن اليمني رقم اثنين في العمالة رقم كيس، فبالتالي يتقدموا الى اعمال مثلا باقل الاثمان ب 2000 ريال ب 1500 ريال، فبالتالي المواطن اليمني لا يستطيع ان يلقى عمله ويلقى شغله ويلقى كذا. تجد كلهم يعني من هؤلاء وخاصه في محافظه البيضاء في شغل ما بين قد كان صاحب البيضاء وصاحب تاجر يشتغل ب 4000 ريال يعني 5000 ريال، ويجي الارمى هذا يشتغلك ب 2000 ريال ب 1500 ريال، فبالتالي يعني هذا يعني سبب بطالة لبعض هؤلاء الذين يشتغلون في مزارع القات ومزارع التفاح ومزارع كذا. أصبحت تشوف المواطن اليمني مثلا في محافظة البيضاء وفي محافظة صعدة يجد نفسه رقم ثلاثة في هذه الأعمال، الصومال والأرمى هؤلاء يعني يشتغلون حتى بألف ريال في اليوم في مطاعم مثلا في النظافة في المطاعم وكذا. المواطن اليمني بدل ما كان يومه بألف بأربعة ألف ريال الآن يوم هذا يسمى الحبشية وكذا يومه بألف خمسمية أو ألف ريال، فبالتالي اليمني كحالة يعني تعمل كيف فيه مع أصلح مع تحقق شعبه في المطاعم أو كذا، خاصة المطاعم الراقية هذه تجد الأحبوش هذا الأرمى وكذا في المغاسل في كذا يشتغلون بخس الأثمان عندي 1500 ريال 1000 ريال، نتيجة لمشاكل أخرى في مشاكل تقول الأمراض هذه المنتقلة كذا وكذا، وفي مشاكل مثلا منها أختي طباعهم يعني تقول أعصابهم متؤذية من يعني لو كلمتوا كلمتين كذا طلب صورة وقوع على طول يعني قد يخرج بسلاح أبيض أو خنجر كما يسمونه هذا.
0: صحيح،
1: يعني نحن عاشرناهم أختي في البيضة صراحة في جلسة مع الفترة، يعني والله إنك لما تجي جنبه لو ضارب أو هو واحد أو شخص يعني ما لديهم رحمة أختي في والله يقص يضارب حتى الموت، يعني ما فيش حد فرع بينهم ما فيش حد تدخل فيظلون يعني كي حتى الصياد ضارب يعني ما فيش رحمة ولا شفقة بينهم يعني.
0: صحيح،
1: لذلك أختي يجب على الدولة أن تنظر إلى هذه الأشياء أختي نسيم نظرة فعنه كذا الذين رحمة تجاههم، ولكن في منظمات دولية تدعم هؤلاء مثلا وتبعث بأموال الدولة مثلا أو الهجرة الدولية.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
3: لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. إذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نسمعكم ونكبر.

ويا حيا ويا سهلا، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. أيضا لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشارك نحن رأيه، وزي ما أقول لكم دائما لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-18-88. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني وأتكلمنا على كثير من الأشياء، ومن ضمن الأشياء هذه عن كيف ممكن يشكل هذا الشيء خطر

0: كبير علينا كمجتمع كمدينة أو كأي شيء يعني. فللأسف الشديد أني كنت ببالي أو زي ما كنت أني متخيلة أنه الأثيوبيين أو الأورمو زي ما نحن نسميهم أنهم واجهين فقط لعدن. يعني أني كنت مستوعبة وأحسب أنه بس عدهم بعدن يعني ما انتشروش للمناطق الثانية. لكن أسمع فتحي يقول في البيضاء, أسمع كمان في الضالع فهذا أو في تعز, فللأسف الشديد انتشارهم مرة كبير. راح نستقبل هذا الاتصال. ألو, السلام عليكم.
1: ألو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
1: يا كيفك ميزين؟
0: الحمد لله بخير, وانت كيفك؟
1: الحمد لله بخير, الله يعطيك العافية
0: دائما يا رب. ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟ ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟ سامعه؟
1: وش موضوع اليوم؟
0: اليوم نتكلم عن تزايد المهاجرين الأورمو من أثيوبيا لليمن, وعن المشكلات اللي ممكن تكون موجودة كاقتصادية, أمنية, قانونية, ما من كل الجهات.
1: الله صحيح, لاحظنا هذه الأيام من الأخيرة
0: أيوة,
1: لكن يعني قريب من المخبوطة مع أخوطين.
0: صحيح فعلا,
1: البلاد معصورة معصورة وعادم جنة أخوطين أخوطين.
0: صحيح والله, يعني الدنيا معصودة ونحن في كفة,
1: ونحن نعاني في اليمن من مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية وعادم يغاي يجينا مغطين بلة.
0: صحيح, نعاني من البطالة, وكمان يعني شفت بأغلب الاتصالات يقولوا إنه يعني مش بس نعاني من البطالة وبس, يعني هم شايلين إنه بسعر أقل وكذا. للأسف الاتصال انقطع, لكن احنا حابين نسمع صوتك من جديد, حابين نسمع كلامك من جديد, وشكرا لك على الشيء اللي قلته وعلى الشيء اللي قدمته. زي ما قال إنه لاحظنا كثير أو سمعنا كثير عن الانتشار اللي انتشروه يعني بشكل مرة فظيع, بشكل مرة كبير, يعني ما تتوقعوش والله. فزي ما قلت لكم أنا كنت أظن إنه ممكن تكون مثلا هنا بس الـ الـ الـ الانتشار, أو إنهم يقول لا هنا, لكن لا, طلع في عدة مناطق. هذا يعني هذا اللي سمعناه. لو في حاجة غير ممكن إنه نحن نسمعه أو نشوفه. قبل سنوات, يقول أحد سكان عدن, قبل سنوات كنت أشاهد مهاجر اثنين في الأسبوع, يعني عادي واحد اثنين سهل. لكن اليوم أصبح وجودهم في معظم الشوارع أمرا اعتياديا, وأصبح الأطفال يحفظون حتى لغتهم البسيطة وإشارتهم. ففعلا فعلا الأطفال لو سمعهم يتكلموا ممكن يتكلموا زيهم وهم مش عارفين إيش يتكلموا. ففعلا فعلا يعني قبل كنا ممكن نشوف واحد اثنين عادي معليش, لكن هذا أو هذه الأيام أو هذه الفترة فعلا أصبح بشكل كبير. يعني حتى ما تلتفت بتلاقي أورمو, حتى ما تلتفت بتلاقي أورمو. فهذه الأشياء وحدها تختصر معاناة آلاف الأشخاص أو كثير من الأشخاص اللي متواجدين هنا, أو إنهم ما عندهم شغل ويحاولوا يشتغلوا, لكن ممكن يغطوا الأورمو عليهم في إنه ممكن إحنا ننقص كسعر. فالأورمو أكبر قومية في أثيوبيا, ويغادر كثير منهم بلادهم بسبب الفقر والبطالة والصراعات المحلية والجفاف, وأيضا بحث عن فرصة عمل أفضل. وتعد اليمن أيضا منذ سنوات نقطة عبور رئيسية فيما يعرف بالطريق الشرقي للهجرة, عشان كذا إحنا شايفين أورمو بشكل كبير جدا. خلونا نستقبل اتصال باسم. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا باسل.
2: أهلا وسهلا, كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. فين الغيبة يا باسل؟
2: والله الغيبة موجودين عندكم كغلبكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك والله, نحن كمان فاقدين لصوتك ولرأيك الجميل.
2: الحمد لله على كل حال. كيف حالكم؟ كيف الدنيا عندكم؟
0: الحمد لله كل شيء تمام, والحمد لله ماشي حالنا.
2: الله يسر عليكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب. يا باسل, سامع الموضوع اليوم؟
2: لا اليوم والله ما سمعت الموضوع اليوم, أنا كنت متأخر.

0: اليوم نتكلم عن تزايد المهاجرين الأورمو في اليمن أو في عدة مناطق، واني مفكرة بس هنا موجودين عندنا لكن طلع في أكثر من مكان. يعني
1: المهاجرين مثل الصومان الأفريقيين مثل
0: أيوة، بس ما شاء الله مسيطرين الأورمو هنا مرة.
1: أيوة خفتوا في أدن.
0: صح صحيح.
1: أيوة أنا إحنا لما أخرج مثلا للشيخ ولا أخرج أي مكان الصومان ما شاء الله مليان.
0: أيوة صح، مرة كثير بشكل منتشرين بشكل كبير جدا.
1: أيوة بس يعني الله يسوي إذا ما نقول اليوم أتسأل الجميع إن شاء الله.
0: تسعى الجميع، الله أكبر. اليمن دائما تسعى الجميع لكن نحن الوحيدين اللي نقع بالمشكلة.
1: نعم هو هنا الوحيد بلين حين نضحي،
0: ضروري نضحي ونعطف وأي شيء، هم شيء الأورمو يقوم.
1: الله يسر عليك تدني فيه والله.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك يا باسل، شكرا كمان لكلامك ولرأيك ولصوتك اللي سمعناه بعد غياب فترة طويلة. زي ما قال باسل نحن مش بيدات نحن أي حل سوى إنه أوكي يعني نحاول نتقبل الوضع. كمان زي ما قال إنه فعلا اليمن حاضنة للجميع وواسعة للجميع، فأني فعلا أتفق يعني أي حد حابب زي ما قلنا إنه بيجي فبيجي لليمن، يعني مستحيل يفكر في مكان آخر. فخلو حنا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
2: هلا
0: يا حيا وسهلا حنين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا حنين؟
2: الحمد لله بخير، أنت كيفك؟
0: الحمد لله بخير حبيبي، إن شاء الله دائما تكوني بخير.
2: هلا
0: أسمعك يا حنين، أنت تسمعيني؟
2: أيوة أسمعك.
0: أيوة حنين، عارفة اليوم على إيش نتكلم؟
2: لا والله سمعت الموضوع.
0: اليوم نتكلم عن الأشخاص اللي يقوم برا على اليمن زي الأورمو وكده، اللي يقوم مثلا من المناطق أثيوبيا. اللي يقوم من مناطق أثيوبيا. ألو، للأسف اتصال حنين انقطع، لكن يا حنين نحن دائما نستني صوتك، نستني كمان كلامك الجميل. وما شاء الله عليها حنين، رغم انها صغيرة لكن تستوعب ما شاء الله الأشياء اللي احنا نتكلم عنها وتحاول ان تكون معانا وتتأقلم معانا او ان تستوعب الأشياء اللي احنا نقوله، رغم انه أنا اشوف حنين يعني عادة ما تدخلش هذه الأمور، ولازم انه كمان تكون لا مواضيع مناسبة لسنة. وصحيح ما بنوهمش إن الحياة وردية لكن ما تحطش نفسها بهذه الأشياء. فحنين أني دائما أحب تواجده، دائما أحب صوته، حتى لو انقطع الاتصال أو الشبكة ما كانت كويسة عندك يا حنين، بس أني أنتظرك وأنتظر كمان صوتك الجميل. فللأسف الشديد أنه زي ما قلت لكم أنه اليمن يعني واجهة من زمان للأشياء أو للأشخاص اللي بيجوا، فزي ما قلنا إنه عبور يعني نقطة عبور رئيسية، فيعرف بالطريق الشرقي للهجرة، فيعبر من الآلاف أو آلاف يعني بشكل كبير جدا خليج عدن أو باب المندب سنويا، رغم المخاطر الكبيرة. وتشير تقارير أيضا المنظمة الدولية للهجرة إلى أن معظم المهاجرين الواصلين إلى اليمن ينوون مواصلة الرحلة إلى السعودية. يعني يا حبايب قلبي الموضوع مش بس بال يعني في اليمن، هم يكونوا ناويين اصلا انهم يدخلوا السعوديه، لكن كثير يبقون عالقين داخل اليمن بسبب الحدود والصراع وشبكات التهريب. فهنا حرفيا هنا الحقيقه تثبت اوكي، انه نحن اي حد يدخل ايا كان، حتى ان شاء الله اكبر مجرم بالعالم واجي لليمن بيدخل بكل سهولة. ليش في بعضهم لأنه في أشخاص ما يكونوش أصلا ناويين أنهم يقصوا باليمن، يعني من الأثيوبيين اللي واقين لهنا ما تكونش نيتهم إنه بيقصوا باليمن، إنه بيكملوا رحلتهم للسعودية المناطق أخرى، لكن القوانين اللي محطوطة، الأمن اللي محطوط، أيضا كمان الأشياء اللي موجودة، الأمور القانونية، الشخص كيف لازم يمر أو كيف لازم إنه يعبر الطريق، لازم أشياء. فهنا تعرف إنه فعلا نحنا ما فيش لا اهتمام بهذا الموضوع، ولا في اهتمام بالمدينة، ولا في اهتمام باليمن بشكل عام. فللأسف الشديد عشان كذا نحنا المكان الوحيد اللي ممكن يعاني بشكل كبير جدا من هذه الأشياء. خلاص نستقبل هذا الاتصال.
3: يا مساء الخير، يا مساء العافية عليك
0: سيفين، يا مساء الفول، يا حي وسهلا ويا مرحبا.
3: الله يعطيك الصحة والعافية، تحية لكل الطاقم المستمعين والمشتركين.
0: تحياتنا كمان لك ولمشاركتك الجميلة، وأخيرا سمعنا صوتك.
3: نايتم قاسم.
0: أيوة عرفتك حبيبي.
3: الله يحفظك.
0: آمين يا رب. كيفك، أخبارك؟ إن شاء الله كمان كويسة.
3: الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
3: أقول لك على الأورمو.
0: أيوة.
3: يعني دحين منتشرين صح، بس المطاعم والمستشفيات يعني لما شغلوهم.
0: صحيح، زي ما قال الأستاذ عبد الله، إنه عبد الله مسعد، إنه فعلا نحن اللي بدينا نتعاطف معهم، رويناهم إنه أنتوا تقدروا تقصوا هنا، تقدروا تمشوا بأي مكان.
3: من البداية كانت يعني كميات قليلة، دحين يعني أكثر من الشعب الذي موجود داخل.
0: عجبوهم الوضع ملء.
3: ملء، حصلوا أصلا دعم، حصلوا راحة، وحصلوا.
0: أيوة. فيشوفوا مثلا
3: تروح المطاعم تروح المستشفيات، يعني فين اليمنيين الذي بيشتغلوا بالمرافق هذه، مطاعم زي
0: أيوة.
3: المستشفيات حصل، يعني مطاعم بالله عليك خلوها تصفيها ولا لا.
0: وتلاقي نص حقنا اليمنيين اصلا يعانوا من البطاله.
3: يلا الله يحفظك، بس الموضوع تحياتي لكل الطاقم المستمعين، الله يحفظكم.
0: أنا في ذلك حبيبي، تحياتنا كمان لك ولتواجدك ولاتصالك الجميل، سعيدة جدا بتواجد أو سماع كمان صوت أم قاسم. و ففعلا فعلا الأورمو لقوا راحتهم، شافوا أنه الوضع أوكي وكويس وحلو، فمشوا يعني المنطقة استقبلت نحن. إيش معانا؟ ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا حي وسهلا محبوب، كيفك يا محبوب؟
4: الحمد لله أمور طيبة، كيف حالك أنت أستاذ نيفين؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير
4: دوم يا رب إن شاء الله. الموضوع اليوم حمسني زيادة، حتى أني رسلت رسالة عبر الواتساب، قلت أشارك بالاتصال.
0: أيوة شفت الرسالة.
4: بالنسبة للموضوع حق الأثيوبيين والأفارقة اللي هاجروا لليمن بطرق غير شرعية،
0: أيوة.
4: تسبب ثقب كبير من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية، ويستخدمون لدى البعض من الأطراف المتصارعة في اليمن كوقود. أصبح الآن المهاجر الأفريقي باليمن مستوطن، يعني بداية الاستوطان، فكنا من قبل
0: أيوة.
4: عندما نرى مستوطنين من هؤلاء ترى فيه الخوف انه يعني يحس بالدم، فانت تلاقيه ينازع صاحب الارض نفسه على شيء معين.
0: صحيح فعلا، يعني تجي تلاقيهم كانه يقول لك هذا اصلا حقي وانت مش، وهذا مش حقك يعني.
4: صحيح. ايضا انا كنت مره في منطقه الحوبان،
0: ايوه،
4: ففجاه يقزع داخل الحاره واحد من هؤلاء، كلامه غريب يعني ما تفهمه، يعني يتكلم نفس الإنجليزي أو شيء كذا.
0: أيوة.
4: فجدع من بيت لا بيت ويدقدق ولا حصل أي جاهل، فجأة أقول له قدو ماسك جاهل، قدو بياخذ جاهل معه.
0: أبي يا الله. عشان كذا أصلاً.
4: هذا حصلت وأنا موجود يعني.
0: يا الله، يعني فعلا فعلا احنا بخطر كبير، مش عشان انه نحن ما فيش عندنا انسانيه ناحيتهم، هذا ما له دخل، الانسانيه حقنا على جنب، لكن لما فعلا يصير او انه مثلا ينخطب زي ما قلت جاهل، او تصير مشاكل، او وضع بلادنا ما يسمحش ان احنا نعاني من اشياء اخرى.
4: ايوه يعني ليش يعني اليمن هي أصلاً وضعها لا يتحمل إن إحنا نستقبل المزيد من اللاجئين والمهاجرين الغير الشرعيين يعني.
0: صحيح.
4: السعودية مثلاً يجي مغترب يمني يدخل السعودية، فيلتزم بكل القوانين وبكل الإجراءات اللازمة حتى لحفظ سلامته أولاً، والمكان اللي هو جالس فيه.
0: صحيح فعلاً، هنا للأسف بدون أي قوانين.
4: صح. أما العشوائية هكذا يعني هناك في اليمن عشوائية تعدت كل الحدود يعني عشوائية في كل شيء يعني ترى الفارقة بمحافظة سعد لديهم حارات خاصة بهم.
0: صحيح فعلا. شكرا.

0: وأيضا قال حصلت حوادث مضاربة بين الأرمى والمسلمين والمسيحيين قرب مطعم الشرق معركة دموية قبل سنة. ما شاء الله الأرمى قد هم داخلين حرب معانا ولا إيش؟ خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا علي، كيفك يا علي؟
1: الحمد لله بخير، كيفك؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير.
1: الله الحمد لله بخير، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. سامع موضوع اليوم يا علي؟
1: أيوه، عن الأرمو هذه.
0: أيوه
1: والله، شو الأرمو هذا ما جديد في الوقت لهذا الآن الأخيرة.
0: أها
1: شفنا يعني شكل غير يعني سمعنا شكل غير يعني
0: صحيح فعلا مرة. يا علي، هل عندكم في يافع موجودين أورما؟ شفت هل عندكم في يافع موجودين أورما؟ يعني شفت في أورما بيافع؟
1: قطع.
0: قلت لك هل شفت في أسمعك علي، تسمعني علي؟ ألو أني أسمعك يا علي واضح، لكن سؤالنا للأسف يا علي ما كملش. بس زي ما قال إنه تلاقيهم بشكل كبير جدا وانتشارهم مرة كثير لدرجة أصلا عقلك ما يستوعبش. يعني زي ما قالنا أول تلفت كده تلاقي أورمو، تلفت كده تلاقي أورمو، لكن زي ما قالوا كمان إنه للأسف الشديد قد دخلوا يعني معركة من قبل، معركة دموية كمان، فحاجة صعبة جدا علينا كنحن نستقبل هذه الأشياء أو نسمع هذه الأشياء أو إن إحنا نعاني من أشياء جديدة. فالله يسترها علينا ويكملها على خير. وزي ما قلنا يعني عشرات الآلاف يعبروا عبر خليج عدن، عبر باب المندب سنويا، رغم المخاطرة الكبيرة. وزي ما قلنا إنه معظم المهاجرين اللي يوصلوا لليمن في أغلبهم يكونوا ناويين إنه يواصلوا للرحلة للسعودية. فزي ما قلنا القوانين اللي متواجدة في السعودية أو في أماكن أخرى يعني عشان تدخل، ممكن هذه الأشياء اللي ما ساعدتهمش. عكسنا في اليمن للأسف الشديد لا في أمن مهتم بهذا الشيء ولا في قانون مهتم بهذا الشيء من كل النواحي. فهل اليمن محطة أم أصبحت واجهة؟ واجهة للأسف الشديد. يعني ممكن ينقسم الرأي لعدة آراء. فهناك من يرى أن اليمن ما زالت محطة عبور فقط أو يعني عادي يشوفوها، بينما آخرون يعني إنه بقاء أعداد كبيرة الفتوات طويلة جعلها عمليا واجهة مؤقتة أو حتى دائمة لبعض المهاجرين. والحقيقة إنه الواقع يجمع الأمرين مع بعض. خلوا حنستقبل اتصال علي. ألو يا علي، تسمعني الآن؟ تمام.
1: أيوة الآن تمام واضح
0: الحمد لله. علي سألتك أول، قلت لك هل في يافع أورمو أو أنت شفت أورمو صادفت ولا لا؟
1: يعني في يافع كان أول ما فيش، يعني كثروا المتسولين والأرمو طبعا.
0: يا الله، حتى يافع ما سابوا ليش حاله؟
1: قد يافع قلتها جبال وده، لكن ما خلوا يافع أي مكان هذا.
0: عاد نحن
1: قال الله غير ينفر جبال وعادهم جلالنا للملي.
0: عندنا احنا هنا بنقول ممكن تكون في فرص او في اشياء تجذبهم. صحيح يافع جميله وكذا، لكن ما توقعت كمان يوصلوا ليافع.
1: ايوه، انكم عندكم في عدن يعني مدينه فيها فرص عمل، لو في قدر يشتغل لو في قدر يتسول، مناطق يعني واسعه مدينه.
0: غير عندنا غير انه عندكم في يافع يعني انتم معروفين ما بين بعضكم.
1: ايوه، لكن عندكم غيرها مدينه مفتوحه.
0: صحيح،
1: ولكن هذا بسبب غلي سير، هذا بسبب ما جاء عاول الاقتصاد، هذا كلها حروب اقتصادية. بالرغم من قدرنا رحنا نعاني من مشاكل اقتصادية وعالوا مجدهم فقطين بلة.
0: صحيح والله، يعني من كل جهة لازم تكون اليمن في حتة ثانية من المعاناة.
1: كل شيء كل شيء رحنا يعني فين بنعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وحروب وعالوا من هذا الشيء فقطين بلة.
0: نحن مختلفين دائما.
1: هذا المشكله يقول لك مجانين، عارف في بعض الاورمو مجانين.
0: ايوه والله صح، فعلا في بعض الاورمو مجانين يقروا بعدك.
1: انا لاحظت قبل شهر البريغه شفت فيديو واحد صور واحد. أيوة. مجنون يقزع ويرجم الناس، يرجم لك الاطفال، يرجم لك هذا.
0: صح صح فعلا.

0: في رمضان، في رمضان وقع حارس في منطقة حبيب جبر.
1: أيوة.
0: طابوا أعتقد 10 أصطابوا، أنا شفتهم في الفيسبوك.
1: يعني
0: في بعد واحد من يافا منهم في الفيسبوك منشور واتفاعلوا معهم صراحة.
1: أيوة.
0: حارقوهم وأعطوهم يعني فلوس وهذا.
1: والله كثر الله خيرهم و والله يستر علينا من القادم ومن الأشياء اللي ممكن نحن نشوفها في الأيام القادمة. إن شاء الله كله خير يا رب، نحن متفائلين.
0: آمين يا رب.
1: آمين يا رب. شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل وأيضا على نقل الصورة في يافع. فعلا نحن ما كناش متوقعين كمان أنه يكونوا متواجدين في يافع، لكن استنتجت من الاتصالات واستنتجت من الكلام أنه فعلا مش زي ما أني كنت متخيلة أنه خلاص أول ما بيقول أورمو يقول عدن. صحيح ممكن يكونوا كثير جدا بشكل ما يتوصفش في عدن تواجدهم، لكن انتشارهم بهذا القدر في المناطق الأخرى في المناطق اليمنية، ممكن لو صادفت يعني بأكثر من مكان، مش فقط بمدينتين أو ثلاث أو أربع، يعني خلاص ممكن اليمن كله غطوها ما شاء الله. فزي ما قال تحديدا كمان يافع، يعني تجي تلاقي الأشخاص أو المعروفين فيما بينهم، يعني خلاص يعرفوا بعضهم. فإذا دخل حد غريب أو تلاقيها صعبة، يعني مش كويسة الواحد يتقبله. فللأسف الشديد كمان اللي لاحظناه من إنه فعلا الناس تعاني من هذه الأشياء، سواء عن ملاحقة الأورمو لأبنائهم أو بناتهم، سواء عن المنظر العام للمدينة أو عن التشويه العام للمدينة كيف أصبح. يعني تخيل تمر عبر جولة ومصلحة ومؤنتكة، فتلاقي الشكل العام للأسف الشديد. خلونا نستقبل اتصال العم رياض. ألو، السلام عليكم.
2: ألو.
1: يا حي وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أنتم؟
1: الحمد لله بخير، وأنت كيفك؟ إن شاء الله طيب.
2: اليوم الأرومة.
1: أيوة.
2: الأرومة بلاد من الأرومة.
1: أيوة صحيح. للأسف الشديد معاناة شديدة.
2: أسمعين.
1: ها.
2: إيش الصراحة بالأرومة دون عند الشيخ بريد الشيخ عثمان.
1: أيوة.
2: طبعاً بكل مكان، بكل مكان هنا يعني مكان المنطقة دي بالذات البريد الشيخ عثمان ومدرسة نور حيدر.
1: أيوة.
2: أول ما تغرب الشمس تتفتح فيك للشارع قدام الناس والبنات يعني العائلات يجمعون هناك. إيش الشمس
1: يعني بهدلة من الآخر.
2: بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، يعني إيش أقول أنا، يعني غلط بصراحة، يعني هروب المأمور والأخوان.
1: ما فيش قانون، ما فيش كمان تجديد من الناحية الأمنية.
2: خلوا عبر المنظمات عبر كده، يعني لكن هذا غلط بصراحة، أقسم بالله.
1: صحيح، أكبر غلط.
2: ما فيش
1: للأسف الشديد أكبر غلط نحن عايشين معه.
2: إيش نقول؟ إيش شفتي مطعم حرب بالشيخ عثمان؟
1: أيوة.
2: هناك يعني عاملين مخيم كامل، لا عند الأسطورة، لا عند قريب الأسطورة يعني.
1: صحيح، يعني مسيطرين ما شاء الله عليهم.
2: الله
1: يعافيك يا رب. شكرا لك، شكرا كمان لرأيك الجميل، وأني مبسوطة جدا لأنني سمعت صوتك. كمان حبايبنا، نحن للأسف الشديد إلى هنا وتنتهي حلقتنا في برنامج نستراحة الظهيرة. من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئيني بن عبد الله. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77

0: 1-7-4-1-9-03 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02 0-462-77-77 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: العدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

روح المهدي.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهاز لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن، اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه:
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. سبق وأن تحدثنا عن المرحلة السادسة اللي هي الخروج من القبور للبعث والنشور، وذكرنا صفة أرض المحشر أنها تمد مد الأديم وكقرص النقي، وتكون أرض ممتدة ومستوية وما يجد الإنسان إلا موضع قدمه. باقي في المرحلة هذه ثلاثة أحوال: كيف يبعث المؤمن، وكيف يبعث العاصي، وكيف يبعث الكافر. فأما المؤمن يخرجون وفد، منهم من يكون راكب ومنهم من يكون ماشي. من الناس من يخرج من قبره ويجد نوق معها أخطم من الليف أو من الذهب، ويركب على هذه النوق إلى أرض المحشر ويخرجون. يقول الله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يخرجون من القبور مكرمين حتى تتلقاهم الملائكة وتطمئنهم أنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. المرحلة الثانية في الحشر أيضا عصاة الموحدين. عصاة الموحدين يخرجون على متفاوتين وفي صور شتى. فمن الناس من يخرج من قبره وهو يغني، منهم من يخرج من قبره وهو كما قال في الحديث يحشر المتكبرين في صور الذر يطعهم الناس بأقدامهم، ويخرج أكلة الربا كالمجانين كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وبيوتهم مثل البيوت الكبيرة، والناس قد تساهلوا في الربا، والربا هو ربا مهما غير اسمه، ولذلك أكلة الربا الآخذ والمعطي ملعون، ويحشرون يوم القيامة بطونهم كبيرة كالبيوت داخل الحيات والعقارب. وأيضا يحشر الناس يوم القيامة، من الناس من يحشر يوم القيامة يقال في الحديث ينبح كالكلب، وهذا النائحة. وهناك يعني أعداد كبيرة يحشرون عصاة، فالناس يوم القيامة كل يحشر على ثوب عمله. يعني المؤمنين من الناس من يخرج يلبي، من الناس من يخرج يأذن، من الناس من يخرج وهو يقرأ القرآن، وكذلك العصاة كل يخرج على معصيته، من الناس من يخرج على معصية كبيرة أو معصية صغيرة. ونسأل الله العظيم العافية. حتى من الناس يوم القيامة من يحمل على على ظهره السرقة اللي سرقها في الدنيا، يحمل على ظهره يفتضح، قال: فضوح الدنيا ولا فضوح الآخرة، لأن الإنسان يفتضح أمام الأولين والآخرين. بالنسبة للكافر، كيف يحشر الكافر؟ يحشر على وجهه يوم القيامة وأصم وأبكم وأعمى وعطشان، يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. وطبعا الحشر هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحشر الناس على أجوع ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأظمى ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، يعني جوع وعري. ولذلك قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء. وهنالك أيها الكرام الله سبحانه وتعالى يخرج المؤمنين من هذه الورطات، لأن يستثنون من هذه الأهوال المؤمنين. وهنيئا لمن قدم له عمل صالح. يعني الآن الشمس إذا دنت من رؤوس الخلائق يوم القيامة في ظله الله سبحانه وتعالى السبعة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا الظل هنا ظل العرش، منهم من فسر أن ظل يخلق وليس صحيح. أصح الأقوال أن ورد يوم لا ظل إلا ظله، وفي نفس الوقت قال ظل العرش، حديث الآخر ظل العرش، ففسر المطلق بالمقيد. والشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق، في صير الناس في الحر في ظل الله هؤلاء السبعة في ظله. طبعا الأهوال هذه اللي سمعناها يستثنى منها المؤمنين،
إن كان هناك جوع فيأكل المؤمن من تحت قدمه لأن الأرض خبزة يوم القيامة، وإن كان هناك عطش يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، كذلك يوم القيامة إذا كان هناك من يكسى حلة الوقار ومن حفظ ابنه القرآن على درجات، وكذلك المؤذنين أول من يكسى يوم القيامة من الناس اللي يكسون يوم القيامة المؤذن المحتسب. ومن هنا أيها الكرام، هذا يوم القيامة يوم صعب جدا، لكن الله سبحانه وتعالى لا جعل لا خوف وعلى المؤمنين ولا هم يحزنون، لا في الموت ولا في القبر ولا يوم القيامة، لأن الأهوال هذه حينما يسمعها البعض يظن إنها تشمل الكل، تشمل المؤمن وتشمل الكافر. لا، المؤمنين في منأى عن هذه الأهوال كلها، هذه الأهوال كلها لا يدخل فيها المؤمن إلا من كان عنده معصية، إذا لم يطهر قبل الموت، إذا يطهر أثناء الموت قد يكون له حادث أو مرض، ما طهر طهر في القبر، ما طهر طهر يوم القيامة. فهناك مراحل في التطهير، فإذا ما طهر هناك يعذب، لكن بشكل عام المؤمنين مستثنين من هذه الأهوال التي نسمعها في القيامة. ولذلك هنيئا لمن استعد لهذا اليوم. من أعقل الناس يا رسول الله؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له. من أكثر من ذكر الموت يلين قلبه ويكثر من العمل الصالح ويترك المعاصي ويزيدها الله سبحانه وتعالى هدى بهذه النعمة العظيمة الاكثار من ذكر الموت. أسأل الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: عدن

0: فعلا صديقي الفضائي، والله زمان يا اخبريكا مشتاق لك.
1: في شنو
0: داير؟ شنو انت دي؟
1: تفضل.
0: انت داير تسافر؟ دارني يعني اوديك بالمركبة الفضائية لأهلك؟ والله يا اخي معليش يا اخي، الموضوع من هبل بساطة دي.
2: عارفك بتسأل شنو اللي حصل ومنو الأستاذ اللي قدامي ده؟ خليني أشرح لك يا معلم.
3: خبر مثير، فقد تم العثور على مجسم غامض ثابت في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، مشابه للمجسمين الذين
2: لقيت عمك ده جناطي في كوكبنا الظريف، فقلت احتويه بصفتي المرشد السياحي للفضائيين.
0: اهلا يا صديقي الفضائي، اعتذر عن تاخري في بث رسائلي، بس زي ما انت شايف الاولاد بيلعبوا. بالله يا جماعه ده شنو ده جايبينه ليه؟ يعني لا قادر اتفاهم معاه، ولا هو بيتكلم ولا بيسمع الكلام، طيب جايبينه ليه يعني؟ المهم يا جماعه عليكم الله تعالوا شيلوه، لانه انا بصراحه ما حعرف ارجعه. لا عندنا سفن فضائيه بتطلع برا درب التبانه، ولا حتى سفن بتطلع برا المجموعه الشمسيه ذاته. لا أريدك أن تصاب بالإحباط يا أخضريك، لأن إمكانياتنا نحن البشر في السفر عبر الفضاء لا ترقى لطموحاتك. أمال أنت كنت قايل شنو؟ نحن بسم الله الرحمن الرحيم بس عشان نقتنع أنه الأرض كروية قعدنا آلاف السنين. في البداية كان الاعتقاد السائد أن الأرض قرص مسطح يسبح في محيط الكون، حتى جاء أرسطو ووضع نظريته أن الأرض في الحقيقة ما هي إلا كرة تدور حولها الشمس والقمر والنجوم. ثم جاء تلميذ أرسطو بطليموس بعد 400 سنة وقال لك آمين يا سيد المعلمين، واستند على مجموعة من البراهين الهندسية التي تؤكد أن الأرض هي مركز الكون، وبعدها نشر كتابه المجسطي. الكنيسة قالت لك بس المجسطي ده والله حلو معي شديد، أي نظرية تانية في الموضوع ده أكفل لي تماما. وبعد ذلك لم يكن طرح أي اعتقاد مخالف للمجسطي محلا للنقاش أصلا. ظلت نظرية بطليموس سائدة في أوروبا حتى القرن الخامس عشر، إلى أن جاء نيكولاس كوبرينيكوس. كوبرينيكوس يا إليانيتو فضل كاتب نظرياته في سر وخايف من الكنيسة لحد ما عجز وقرب يموت، فقام يتشجع شوية وقال لك أصلا أنا ميت فكده كده خربانة، ونشر كتابه حول دوران الأجرام السماوية، وقال لك فيه بالصلاة على النبي كده قالوا بطليموس ده كله حنك بيش، للشمس بتدور حوالينا الأرض ولا نحن مركز الكون. بطلوا النرجسية يا جماعة، الشمس هي المركز. وبس يا أخضريك، كوبرينيكوس نشر الكلمتين ديل من هنا وأوروبا ولعت من هنا وحصلت فيها ثورة معرفية. وقبل ما الكنيسة تخلص على صاحبنا كان هو اتكل على الله أوريدي ومات بعد نشر الكتاب بكم يوم، وبذلك كان قد أسس علم الفلك الحديث وبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البشرية لاكتشاف الفضاء. تحمست البشرية لأفكار كوبرينيكوس الجديدة، وحلم البشر باكتشاف الكون والتمكن من السفر عبر المجرات ببراعة. ولكن كما تعلم يا مستر إليانيتو فإن براعة البشر الحقيقية تكمن في الحروب والدمار، لذلك دخلت البشرية في دوامات حروب وعينك ما تشوف إلا النور، من حروب أهلية لحروب ثورية لحروب عالمية ليلة سوداوية. اسمح لي أن أفاجئك يا أخضريك وأخبرك بالحقيقة، البشر لم يسافروا للفضاء حبا في الفضاء نفسه أو سعيا للعلم والتكنولوجيا أو لسواد عيون الفضائيين ومقابلتهم، بل جاء الأمر في سياق السعي في التفوق العسكري حتى يدمروا بعضهم بعضا. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي لم يكتفوا بصراعاتهم على الأرض بل نقلوها إلى الفضاء. يا جماعة والله كده ما حينفع، شوفوا لكم صرفة لعزولكم ده. أمريكا بدأت تجرب حظها في أواخر الأربعينات وترسل لك قرود في صواريخ للفضاء، وقلت لك أصلاً كده كده دي القرود وحيعرفوا يتنططوا، بس للأسف القرود كلها بتعيش أنت، اللي اتخنق واللي الصاروخ اتفجر به والوقع من فوق والدغدغ واللي واللي واللي. أما السوفييت فقد استطاعوا أن يطلقوا أول قمر صناعي سبوتنيك عام 1957 في مفاجأة للأمريكان والعالم، وبعدها بشهر واحد شافوا لك كلبة حايمة في الشارع وسموها لايكا، طيروها للفضاء. ولكن بعد ساعات قليلة من بدء المهمة عانت لايكا المسكينة من ارتفاع درجات الحرارة وماتت للأسف في الفضاء.
2: The
0: الرد الأمريكي جاء سريعا، وفي أقل من عام أطلق الأمريكان قمرهم الصناعي الأول إكسبلورر 1. بعدها عاد السوفييت لتركيزهم مرة أخرى، وقرروا أن يكون ردهم بإيجاز حقيقي وليس مجرد راديو طائر. فكانت لدينا أول رحلة بشرية للفضاء، تلك التي قادها الشاب العشريني يوري غاغارين، مصبحا بذلك أول بشري يشاهد الغلاف الأزرق لكوكب الأرض. اكتملت تلك الرحلة بنجاح، واستطاع غاغارين الهبوط بالباراشوت في إحدى حقول الريف الروسية. صحيح أن الرحلة استمرت 108 دقائق فقط يا أخضريكا، لكنها كانت ذروة الإنجاز البشري في الوصول للفضاء. استفز نجاح السوفييت أبناء العم سام، عندها أطلق الرئيس الأمريكي جون كينيدي مشروع وصول أول إنسان لسطح القمر. في خطابه الشهير: نختار أن نصعد للقمر ليس لأن الأمر سهل، بل لأنه صعب، لأن هذا الهدف سيعمل على تنظيم وقياس أفضل طاقاتنا ومهاراتنا. بس للأسف يا أخضريكا، كينيدي بعدها تم اغتياله بسنتين في قصص وحناك طويلة ما دار أصدع لك راسك بها. المهم أن الأمريكان نجحوا في نهاية المطاف في كسب الرهان عام 1969، حيث كان الأمريكي نيل أرمسترونغ هو أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر. وبعدها بثلاث سنوات كانت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قد نفذت 6 مهمات لرحلة أبولو لاكتشاف القمر. وبحلول السبعينات كان الأمريكان قد استكشفوا سطح القمر واقتربوا من المريخ وحصلوا على خرائط له، كما حصلوا على صور مفصلة للمشتري وزحل. يعني مدام وصلنا المريخ فخلاص المشتري وزحل تكلا. مع التغير المناخي والتلوث البيئي والدمار الذي لحق بالأرض، بدأ بعض البشر يصرفون أنظارهم عن الكوكب ويدرسون بجدية إمكانية الحفاظ على الجنس البشري واستكمال الحياة في كوكب آخر، وهو ما حاول المخرج كريستوفر نولان أن يجسده في فيلمه إنترستيلر، الذي يسافر فيه رائد فضاء مع مجموعة من الباحثين لإيجاد كوكب جديد صالح للبشر. في الفيلم ده صاحبي نولان حشر ليك نظرية الثقب الأسود وسفر بالثقب دود ونظرية الزمكان وحاجات كده حجوط لك راسك أكتر من ما هو جايط. حبيبي ما قلنا لك ما في طريقة. في عام 2002 أنشأ إيلون ماسك شركة سبيس إكس، أول شركة خاصة تعمل في مجال السفر الفضائي. تهدف تلك الشركة في خطة طموحة إلى تقليل تكاليف السفر عبر الفضاء ليصبح في متناول المواطن البسيط استكشاف الفضاء، كما حددت سبيس إكس تاريخ أول رحلة بشرية لكوكب المريخ في عام 2024، يعني بعد 3 سنين من هسي. الله يدينا ويديك طولة العمر. طيب عن إذنك شوية يا أخضريك، عشان عندي مشوار إلى اللانهائية وما بعدها. سلام. من الذي يريد أن يهاجر للفضاء ويهجر الجبال والبحار والسماء؟ أكوكب جميل مثل هذا يترك؟ أتظن أن هذه النجوم تدرك؟ أسمعت يوما كائنا في كوكبي بكى؟ أرأيت طفلا جائعا أو كهلا اشتكى؟ أشهدت حربا طاحنة تقضي على الشعوب؟ ما الضير في بعض الخلاف في بعض الحروب؟ ألأن جائحة أصابتنا سننتحب؟ بل قل جويئحة هي، دع عنك ذا الكذب. هل ضغت ذرعا بالزلازل أيها الرقيق؟ أخافك البركان؟ هل تخاف من الحريق؟ هل فجأة صار المناخ لا يناسبك؟ أم أن أمر الاحتباس بات يرهبك؟ هل ثقب أوزون صغير سوف يرعبك؟ قل لي متى كان التلوث حقا يغضبك؟ سفر الفضاء يا صاحبي نثر من الأحلام، أقعد هنا في كوكبي ولتنسى ذي الأوهام.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: في المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة. ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات ده يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: أبعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء

الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة متابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم سمية سمير ومع المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة علياء محمد. فلنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. البكري وكلشات يبحثان موائمة التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل. وزارة الصحة في عدن تعقد اجتماعا لمجموعة التغيير السلوكي. مدير البريقة يوجه بإعداد الدراسة الفنية لتأهيل إدارة وحدة البناء في الحسوة لتكون فرع لمكتب أشغال المديرية. استئناف الرحلات المدنية وإعادة فتح الأجواء اليمنية بعد انتهاء الإغلاق الاحترازي. استعادة محاجر في البريقة من معتدين وإعادتها إلى أملاك الدولة. حملة رقابية في مديرية الملاحة لمتابعة الأسعار وضبط المخالفات بالمحال التجارية والصيدليات. كلية العلوم الاجتماعية في عدن ترتقي بجودة التعليم الإلكتروني. ومن العناوين إليكم التفاصيل. بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني أنور كلشات تعزيز التعاون لتأهيل الشباب وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل عبر تفعيل اتفاقية الشراكة وتنفيذ برامج مهنية تستهدف الشباب في المحافظات المحررة بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع فرص حصولهم على وظائف. عقدت وزارة الصحة في عدن اجتماعا لمجموعة التغيير السلوكي المجتمعي بمشاركة 40 ممثلا عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء. وناقش الاجتماع تعزيز التنسيق وتوحيد الرسائل التوعوية والجهود الميدانية ودعم الحملات الصحية، وخرج بتوصيات أبرزها عقد اجتماعات شهرية منتظمة لتعزيز الشراكة وتبادل المعلومات ومتابعة تنفيذ الأنشطة المشتركة. وجه مدير مديرية البريقة أحمد علي الداودي بإعداد الدراسات الفنية لإعادة تأهيل وترميم إدارة وحدة

البناء والتركيبات في الحسوة تمهيدا لتحويلها إلى فرع لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على المكتب الرئيسي وتحسين الخدمات في مناطق الحسوة والشعب وإنماء وأبو حربة وبئر أحمد، وتعزيز كفاءة العمل وتسهيل معاملات المواطنين. أعلنت الجهات المختصة إعادة فتح الأجواء اليمنية واستئناف حركة الملاحة الجوية المدنية عقب انتهاء فترة الإغلاق الاحترازية، مؤكدة عودة الرحلات الجوية للعمل وفق الجداول المعتمدة واستعادة النشاط الطبيعي للمطارات وشركات الطيران مع استمرار إجراءات السلامة الجوية. أكد مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن أحمد علي الداودي أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي أعمال بسط أو اعتداء على أراضي وممتلكات الدولة، مشددا على إحالة المخالفين إلى القضاء. وأوضح أن السلطة المحلية نفذت عملية استعادة للمحاجر الجبال التي كان يتم استغلالها وبيع الأحجار منها بصورة غير قانونية منذ سنوات، وإعادتها إلى أملاك الدولة وإدارة المشاريع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. دشنت السلطة المحلية بمديرية الملاح بمحافظة لحج حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واستكمال التراخيص القانونية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحماية المستهلك من الغش التجاري. نظمت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عدن التعليم عن بعد ورشة تدريبية حول تصميم المقررات الإلكترونية وفق نموذج ADDIE ومعايير الجودة بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات الكادر الأكاديمي في تصميم المقررات الإلكترونية بما يواكب متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأكد رئيس الجامعة أهمية مواصلة التدريب لمواكبة التحول نحو التعليم الرقمي، فيما أعلن عميد الكلية عن تنفيذ دورتين تدريبيتين في الذكاء الاصطناعي والتقويم ضمن الاستعدادات للاعتماد المؤسسي النهائي لبرنامج التعليم عن بعد. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن واللحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام
0: وناس تكسب. آدمية FM لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. جادل موسى الخضر حتى يقنعه باصطحابه ليتعلم من علمه، وقال له الخضر: يا موسى، إن لي علما أنت تجهله، ولن تستطيع معي صبرا، لأن الظواهر التي ستحكم بها على علمي لن تشفي قلبك ولن تعطي لك تفسيرا. وربما رأيت يا موسى في تصرفاتي ما لن تفهم له سببا أو تدري له علة.
1: فتحمل موسى كلمات الصد القاسية من الخضر الذي يعلم أن موسى مندفع في تصرفاته وأقواله، وأنه لن يصبر على أفعال الخضر التي لن يفهمها. وكان شرط الخضر الذي قبله موسى ألا يسأله عن أي شيء حتى يحدثه عنه. وكانت بداية الرحلة المليئة بالأعاجيب.

0: إليانا.
1: عزرا، هل جننت؟ ماذا تريد؟ وكيف تجرؤ على المجيء هكذا ليلا؟
2: لم أستطع النوم وأنت غاضبة مني.
1: ألم يكفك فضيحة اليوم عند البئر؟
2: قولي إنك سامعة. إليانا، انتظري. إليانا،
1: تعال تعال. حاضر يا أمي.

0: أحلم باليوم الذي نسدد فيه ما علينا من دين ثمنا لهذه السفينة.
1: نحن نقضي نهارنا بالعمل على نقل الركاب من ضفة لأخرى، ونقتصد في أكلنا كي نوفر النقود.
2: علينا أن نضاعف من عملنا، ومن اليوم سنعمل قسطا من الليل.
3: اكتمل العدد، هيا بنا،
4: هيا بنا،
5: هيا بنا،
3: هيا.
6: لقد رحل عنا موسى ولا نعرف متى سيعود،
7: ولكنه ترك معنا هارون فهو وزيره ومن ينوب عنه.
8: هارون أضعف من أن يسوس بني إسرائيل.
6: من هذا القادم من بعيد؟
9: لقد عاد يوشع.
10: يوشع

0: 下，
1: 右下，右下，
2: 右下，右下，右下，右下，右下，
3: 右下，
2: 右下，右下，
1: 右下，
2: 右下，
3: 右下。
4: هل تسمع يا أبي؟ لقد عاد يوشع. وماذا عن موسى؟ ألم يعد معه؟
5: دعوني أستطلع الأمر.
6: يوشع، أين كنت يا يوشع؟
2: أين كنت يا يوشع؟
1: أين كنت يا يوشع؟
6: ولماذا لم يعد موسى معه؟
2: لماذا؟ لماذا يا يوشع؟
7: أهلا يا يوشع.
2: سيحدثنا عن كل شيء.
6: ولدي، ولدي يوشع، عدت إلي ثانية يا حبيبي.
5: هذا كل ما في الأمر، ثم تركه وعاد.
8: إنها حكاية عجيبة حقا. ومن هذا الرجل الذي ذهب موسى بحثا عنه؟
9: والأعجب، هذه السمكة التي ردت إليها الحياة.
8: سيعود موسى قريبا ويحكي لنا كل شيء.

0: بينما كان موسى والخضر عليهما السلام يقفان على ضفة البحر، أتت السفينة فكلموا أصحاب السفينة أن يحملوهما، فركبا مع الراكبين.
1: إنه عبد الله الصالح، لا تأخذ منهما أجرا.
2: تفضل أيها العبد الصالح أنت وضيفك، عسى أن تحل علينا بركة تشريفك لنا.
3: فلننطلق على بركة الله.
1: هيا هيا
3: هيا
1: فلننطلق.
3: هيا
1: هيا هنا.
4: انطلقت السفينة وجاء عصفور فوق حرف السفينة ونقر من الماء نقرة أو نقرتين، فهكذا يشرب العصفور من البحر. ولا ننسى أن البحر يطلق على النهر والبحيرة كذلك،
0: ودليل ذلك قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فقال الخضر منبها موسى عليه السلام إلى سعة علم الله تعالى:
5: قال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم المخلوقات إلا كما شربه هذا العصفور من البحر.
0: ثم عمد الخضر في غفلة من أصحاب السفينة إلى لوح من ألواحها ونزعه من مكانه، ثم نزل من السفينة قبل أن يشعر أصحابها بما فعل الخضر بها.
6: في أمان الله أيها العبد الصالح.
0: فوجئ موسى بأن أول ما يراه من الخضر بعد أن رست السفينة وغادرها أصحابها بما فعله من خرق السفينة، وسأله مستنكرا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. لقد حملنا أصحاب السفينة من غير أجر إكراما لك، وها أنت ذا تخرق السفينة وتفسدها.
4: كان تصرف الخضر من وجهة نظر موسى معيبا، وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه وقد نسي شرطه الذي اشترطه عليه. فقال الخضر:
5: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: وهنا يلفت العبد الرباني نظر موسى إلى عبث محاولة التعلم منه، لأنه لن يستطيع الصبر عليه، ويعتذر موسى بالنسيان ويرجو ألا يؤاخذه. قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

رؤيا اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية.
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: يلا 80.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، اليوم أقف معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الذي وصفه جابر رضي الله عنه، وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بجابر يحدثنا عن تلك اللحظات التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، إذ جاء يوم أن ارتفع قائم الضحى وتقدم فأناخ راحلته عند باب المسجد، ثم دخل صلى الله عليه وسلم باب المسجد وبدأ بالطواف مبتدئا من عند الحجر الأسود. هناك وهو صلى الله عليه وسلم يبدأ طوافه من الحجر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فثنى رأسه وضم شفتيه وقبل ذلك الحجر وسالت دموع الحب على خديه. بكى صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ طوافه بتقبيل الحجر الأسود، بكى وهو ينظر إلى هذا البيت العتيق وقد أضحى خاليا من الأصنام، لا يذكر من حوله إلا الله عز وجل. بكى وهو يبدأ في شعائر هذا الحج، هذه العبادة العظيمة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، يطوف حول البيت يلبي ربه ويوحده سبحانه وتعالى. وحق لمن قدر الله عز وجل له أن يكون من الحجاج ومن المعتمرين وممن يطوف ببيت رب العالمين أن يبكي وأن يذرف دموعه وعبراته وهو يطوف بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم حجه، تلك الحجة العظيمة بتلك الدمعات من عند الحجر الأسود، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم طائفا بالبيت ساعيا بين الصفا والمروة، منطلقا إلى منى، واقفا على صعيد عرفات، دافعا إلى مزدلفة، ثم نافرا إلى منى، ناحرا هديه صلى الله عليه وسلم، راميا الجمرات، منطلقا إلى البيت العتيق طائفا وساعيا بين الصفا والمروة، قد قضى حجه وقضى تفثه وأقبل على ربه ومولاه. أيها الأحبة، ما أجملها من لحظات، كثير هم الذين يتمنون أن يقضوا لحظة من اللحظات في ذلك المكان، يجمع أحدهم الدرهم والدينار، يجمع أحدهم ما جمعه من قوت لأبنائه، لا ليجعل لهم منزلا يسكنون فيه ولا دارا يأوون إليها، لا ليخلف من خلفه تركة تنفعهم، وإنما ليقصد تلك البقاع. هناك يحن الفؤاد وتشتاق القلوب لنظرة إلى بيت الله العتيق، كم من قلوب هفت إلى ذلك البيت وإلى تلك المواطن. خرج أحدهم مريضا لحج بيت الله الحرام، فلما اقترب من المدينة اشتد به المرض ونزل أصحابه من حوله، فلما نظروا إليه وإذ بمرضه يزداد وخشوا إنهم بقوا بجواره أن يفوتهم الوقوف بعرفات تركوه وانصرفوا. نظر إليهم وهم يولون، واستمع إلى حاد العير وهو يحدوها، ثم أبصرهم يتوارون في الأفق، فأنشد والمرض يفتك به: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا راقدا جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أجمل الأعياد، إنها تلك المشاعر وتلك الفرحة التي يفرح بها من وفق. هناك يطوف بالبيت العتيق ويسعى بين الصفا والمروة، يطوف بالبيت سبعا ليضع قدما ويرفع أخرى فتكتب حسنة وتمحى سيئة، هناك يسعى بين الصفا والمروة فيتذكر تلك المرأة المؤمنة هاجر رحمها الله يوم أن جاءت في هذا المكان وتركها زوجها إبراهيم مع ابنها الصغير الرضيع في واد غير ذي زرع، ترك معهم شيئا من الطعام
وشيئا من الماء وانصرف عنهم وهي تناديه في هذه الأودية: يا إبراهيم لمن تذرنا؟ فإذا به ساكت لا يتكلم. تقول له: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله. انتهى الماء وانتهى الطعام، وقامت المسكينة تسعى بين الصفا والمروة ترسل طرفها علها أن ترى أحدا من إنس أو مخلوق في هذا المكان يعينها ويعين صغيرها بطعام أو شراب. 7 مرات تصعد الصفا ثم تعود للمروة ثم تصعد الصفا، فلما آيست وانقطعت من أسباب الدنيا وتعلق قلبها بالله مسبب الأسباب، إذ بالملك عند قدمي الصغير يضرب الأرض فينبثق ماء زمزم، وهي تجمع الماء وتقول: زم زم زم زم. هنا في هذه الأماكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وخرج أنبياء الله إلى منى، وخرجوا بعد ذلك لعرفات. هناك في يوم عرفات دموع المحبين تسيل على الخدود في ذلك اليوم العظيم، خير أيام الدنيا يوم عرفات، ذلك اليوم الذي يدنو فيه الله عز وجل لأهل الموقف في عشية عرفة، ويباهي بهم الملائكة، ينظر إليهم وقد جاءوا من كل فج عميق، ينظر إليهم صغيرهم وكبيرهم، أبيضهم وأسودهم، جاءوا إليه بذنوب السنين، بسيئات كالجبال، فإذا برحمة الله في لحظة من اللحظات تجعل تلك السيئات هباء منثورا. يقول: يا ملائكتي، ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إنه ذلك الموقف التي يرفع فيه العباد حاجاتهم إلى رب الأرض والسماوات، من حول البيت ومن بين الصفا والمروة ومن صعيد عرفات ومن فجاج منى ومن جمع بمزدلفة ومن كل مكان. هناك للحجاج والعمار دعوة لا ترد، الحجاج والعمار وفد الله. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، فمن كانت له حاجة رفعها هناك، مهموم ومكروب، مريض وسقيم، ذا حاجة يرفع حاجته إلى ربه ومولاه. إنها لحظات رائعة ومواقف عظيمة ومشاعر إيمانية في ذلك المكان وفي ذلك الصعيد، يعودون من بعدها كيوم ولدتهم أمهاتهم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فازوا بجنة رب العالمين، ابيضت صحائفهم ورضي عليهم ربهم ومولاهم، فما أجمل قلوبا عادت من الحج نقية. فاللهم سهل لكل معتمر وحاج نسكه، وبلغنا تلك المنازل يا رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات

0: وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام
3: لبعض حديث
0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام
3: لبعض حديث
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام
3: لبعض حديث حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام. حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
4: انتظرونا
3: عدنية اف ام، لون جديد.

نرحب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج حديث ما بعد الغروب. يتجدد اللقاء بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، وكذلك من الإخراج السمعي والبصري.

0: موضوع جديد مستمعينا الكرام نطل فيه عليكم بإذن الله. حنتناقش حول هذا الموضوع، هو من المواضيع التي دائما ما بنتحدث عنها إن كان سابقا وحتى الآن، أصبحت مثل هذه المواضيع دائما ما إحنا بنتحدث عنها، وما بين اتفاق وما بين رافض، ما بين مؤيد وما بين معارض لهذا الموضوع، حنطرحه وحنخصص مساحة من برنامجنا حديث ما بعد الغروب حتى نتناقش مع بعضنا البعض ونصل إلى وجهة نظر ممكن تكون وسط يعني لاختلاف وجهات النظر. مستمعينا الكرام، عنواننا المطروح لهذا اليوم وفي حلقتنا لهذا اليوم: بين الحسد والخصوصية، لماذا نخفي أفراحنا ونجاحنا؟ وهل فعلا في واقعنا الحالي أصبح النجاح أيا كان سر لازم إحنا نخفيه؟ ودائما ما بنشوف عبارات كثيرة تتكرر في بيوتنا وبشكل مستمر وإلى الآن، إن كان من أمهاتنا، من آبائنا، من أجدادنا، من جداتنا، مثلا لا تكلموش حد إلا لمن يتم الأمر، ما تنشروش إنه مثلا حصلتم على ترقية، ما تنشروش إنكم توظفتم، ما تنشروش صوركم على السوشيال ميديا، ما تنزلوش صوركم في سفركم، في رحلاتكم، يعني زي هذه الأشياء لازم إنكم أنتم تخبوها خوفا من الناس. حتى اشتريتم بيت، اشتريتم سيارة، أنتم لازم تقضوا على حوائجكم بالكتمان، وتحولت زي هذه النصائح إلى أسلوب حياة مستمعينا الكرام. وحتى بنشوف أنه أصبح الكثير من الناس ممكن أنه يخفي خبر الخطوبة، ونعرف يعني بعد ما تتم الخطوبة بشهور أو كذا، ونتفاجأ أنه ليش ما كلمتوناش، فبيقولوا لا علشان يتم الأمر فإحنا سكتنا. ممكن أنه يكون في سفرة لدراسة، سفرة لعمل، ونلاقي أنه يخبوا الموضوع هذا ليش؟ علشان يتم الأمر. نستقبل اتصال نشوف أول رأي معانا لهذا اليوم إيش بيقول، وهل يتفق بهذا الشيء أو أنه لا يتفق، ونقول ألو مرحبا. ألو، أهلا وسهلا. ألو
1: ألو
2: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
2: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
1: مساء الورد
2: يا ميت، أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا فيك صديقنا أحمد اللبناني، كيف حالك؟
2: تحية ليلك علياء.
0: تحياتنا لك عزيزي.
2: تحية للطاغم يبعث لكم الصحة والمصاري، تحية للمشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب. آمين. جميعا
2: بدنا نحكي،
0: تفضل احنا نسمعك.
2: حاضر على راسي.
0: الله يسعدك. سمعت الموضوع صح؟
1: الموضوع صح؟
2: ايه سمعناه اكيد.
0: اتفضل.
2: شوفي يا تتكل، اول حاجة انا احتمال يعني ربنا ينجيكم، اذا عدنا الحبيبة عدنية احتمال انها انضربت عين. لانه مره نحن احنا بالكمبيوتر، ومره نحن بالاتصال، ومره نحن بالارسال، فارقوا انفسكم ونحن بنتعيكم ونبقيكم من هنا
0: ان شاء الله. الله يحفظك. طيب هل انت بتشوف انه لازم احنا يعني نقضي على حوائجنا بالكتمان مثلا، نجاحنا او اي خطوه حنقوم فيها مش لازم ان احنا نكلم فيها الناس، ننشر فيها؟ بالذات الان زي انت ما شايف وسائل التواصل الاجتماعي اصبح كل حاجه لازم ننزله، حاله واتساب، حاله في فيسبوك.
3: اعلانك معنا، انتشارك مضمون،
4: انتشارك مضمون.
3: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
5: مسيلي على الحبايب
3: 88.9
5: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
3: 88.9
5: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي.
3: عدنية FM.

0: الاجتماعي. اخشى نصابهم بالعلم كما يقولوا. في بعض الاشخاص للاسف عندما تجي تكلم عن العلم يقول لك هذا تخاريف. كيف تخاريف؟ وفي حديث شريف يقول قدس امتي في المقابر من عيون الناس تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القيد. يعني هذا حديث صريح. نجي وفي ايه يقول قل اعوذ بالشيطان الرجيم قل اعوذ برب الفلق. يعني الى اخر من شر حاسد اذا حسد. يعني الله يتكلم عن هذه الخطوه. يعني هوس من العيون أصبح يعني خلاص متخوف من أي شيء. متخوف يعني أصبح كل ما عاد ما يعطيش لعاد ما يروح فلان أو بيروح. يعني أصبح عنده وتصبح حياته يعني ما يعطيش تطلعها. أصبح يعني تقضي تقول يخطي عليك حياته غموض كامل. يعني حتى أهل البيت أنفسهم لا يستطيعون معرفة هذا الشخص. لا في البيت يأتي نحن نقول لا يكون عندك هوس مرة زيادة على اللزوم. لكن خلينا متوازن يعني. فهمني كيف؟
1: فهمتك. يعني احنا لازم نكون متوازنين. انا تفضل حبيب تضيف شيء.
0: اقول لك الاشخاص الذين مثلا الذين حياتهم كذا على الحبل على الغارب يعني كل شيء طلع لها الاخرين. هؤلاء تقدر تقول اختي قد يضطرون يعني. لكن يجب عليهم وعلينا جميعا أن نكون عين وازن. مش كل ده بدنا نعرف الناس معي حفلة كذا ولا معي كذا ولا معي كذا. أما الشيء الذي قد يمر عليه مثل الخطوبة أو مثل الزواج أو مثل هذا لأن هذا لو حاولت أنك تخفي مثلا يوم فرحتك فهذا عدالة معه وش خوف من العنى ولا من الحاسدين. هذا قد يعني قد تقدر ديما تقول يعني قد عنده هوس في هذه الأشياء. يعني يصبح متخوف من كل شيء. متخوف يعني حاصر حياته بالعيون والحسد وكذا. كل شيء أمامه مش مليء. يعني أخوانه أهله أقاربه يظن أن كلهم سيطلق منهم إلى عينهم كذا. يكدر نفسه صراحة يكون عايش ما بين هذه الأوهام التي في بعض الأحيان يعني يصبح مثلا لو تم استيوش نسبة العين أو الحاسدين 50% في بعض الأشخاص تصل نسبة شكوكهم في هذا الشيء إلى 90%. فتصبح حياته يعني مش الله فيها تمام. يصبح مشكوش في كل صغيرة وكبيرة ما يقدرش عاد يتصرف صح عنه يعني. وإلا الحقيقة أنه في عيون وفي شر الحسد إذا حسد فيه قد يصيبهم عن فيه. لكن الله فوق كل ذي علم عليم يعني.
1: شكرا لك صديقنا فتحي. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا أختي لطرحك من هذا الموضوع.
1: الله مع السلامة. شكرا لك عزيزي. إذن مستمعينا الكرام زي ما قلت يعني بتختلف الآراء. مثلا زي صديقنا فتحي تحدث عن يعني نقطة مهمة جدا اللي هو التوازن. يعني كويس إن إحنا يعني نحافظ على الأشياء بالكتمان ولكن يعني لا نصل إلى درجة الهوس اللي للأسف وصلوا إليها كثير من الأشخاص. زي ما تحدثت في البداية إنه أصبح كل شيء بيحصل في حياتهم يربطوه بالعين وبالحسن.

يعني إن أنا محسود، إن أنا مثلا فرضا يعني سافر هذا الشخص ونزل صور لسفرة معينة وحصل إنه مرض مع تغيير الجو، وحصل إنه على طول يربطوا المرض هذا بإنه هل إنك أنت نزلت وشاركت هذه الصور أو الناس شافوها أنت تحسدت، ويصبح يعني أي شيء بسيط ممكن إنه يكون يرتبط بالحسد. إضافة إلى الحسد، في بعض الأشخاص ممكن إنه يخفي النجاح أو إنه لا يعرف الآخرين بالنجاح، ممكن يكون بسبب خوفه مثلا من كلام الناس، وكلام الناس دائما إحنا ما بنسمعه بشكل كبير جدا. للأسف أنت مهما حاولت إنك تعمل لن تستطيع أن ترضي الناس، أبدا لن تستطيع أن ترضي الناس. يعني ممكن إنه شاركت بنجاح معين، تتعرض لكلام الناس وانتقاداتهم، حصلت على وظيفة معينة، أصلا أكيد هذه الوظيفة ما حصلش عليها إلا بوساطات، أكيد هذه الوظيفة ما حصلش عليها إلا ودفع مبلغ وقدره، أو السفرة هذه من وين، أو ليش سافر وإيش معاه و و و و و. فتلاقي الناس يعني تجنبا من انهم يتعرضوا مثل هذه الانتقادات، يفضلوا انهم ما يشاركوش افراحهم او ما يشاركوش نجاحهم او ما يشاركوش اي فرصة ممكن يحصلوا عليها. من الجانب الاخر، في ناس بتشوف ان مثل هذه المواضيع هي خاصة، وانا لا افضل ان انا اشاركها مع العامة، أو لا ينبغي إن أنا أشاركها مع العامة، إنه أنا إيش وظيفتي، إن أنا إيش حصلت، أو إنه أنا فين يعني ترقيت أو ما ترقيت، سافرت أو ما سافرت، حضرت أو ما حضرت. فبيشوفوا إنه مثل هذه الأمور ممكن هي تكون أمور خاصة لا يجب أن يتم مشاركتها مع الآخرين.

نجدد بالترحيب بكل من انضم معنا الآن، إن كان عبر أثيرنا أو حتى عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب، انستغرام أو فيسبوك. وأكيد إحنا ما زلنا يعني نتحدث عن موضوعنا المطروح لهذا اليوم، وأكيد آراءكم بتفرق، وجهات نظركم بتفرق مستمعينا الكرام. وهل بتشوفوا إنه مشاركة النجاح مع الجميع هو حق يجب إن إحنا نقوم فيه، أو إنكم مثلا بتشوفوا إنه بعض الأمور يجب أن لا يعرفها أحد إلا بعد أن تكتمل؟ هل أنتم من الأشخاص اللي بتخفوا نجاحاتكم عن الناس، أو أنكم من الأشخاص اللي تحبوا تشاركوا نجاحاتكم مع الناس؟ وسؤالنا كمان مستمعينا الكرام، ليش أصبح الكثير من الناس يخافوا من أنه يشاركوا نجاحاتهم أو أفراحهم مع الآخرين؟

في نوع من الناس أعزائي المستمعين طبعا عندهم هم بيكونوا مع الكتمان، ودائما ما بنشوف إنه أصحاب هذا الرأي بيقولوا إنه مش كل الناس بتتمنى الخير للآخرين.

يروح بالعامية يطافس بعدك يدور أي موضوع أو أي عذر يروح يتحدث فيه مثلا مع مديرك هذا في العمل ويبدأ يتحدث عنك بالسوء للأسف يعني. وبتحصل وكثيرة من المواقف إحنا واجهناها في حياتنا وبنسأل أنفسنا إنه ليش ليش، طالما إنه إنسان حصل فرصة عمل، طالما إنه إنسان حقق فرصة للنجاح، ليش ما أتركوش يمضي طريقه؟ ليش أنا لازم أحاربه؟ ليش أنا لازم أسبب له مشاكل؟ فإحنا قلنا هؤلاء النفس الأشخاص اللي مش عارفة إنه بإيش نوصفهم، فلا يمكن إنها تتمنى لك الفرح، لا يمكن إنها تتمنى لك النجاح. وكثير من الأشخاص بيشوفوا إنه لا يعني إحنا لازم تكون عندنا خصوصية أكثر، بالذات إنه أصبحنا الآن أكثر انكشافا على العالم. وأكيد حنواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات.

0: التكييفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، إن كان مستمعينا على الأثير كلهم في عدن، في الضالع، في أبيان، في جنوب تعز، وحتى كذلك متابعينا في البيضاء وفي يافا وفي لحج، أهلا وسهلا بكم جميعا، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك اليوتيوب وانستغرام، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، زي ما تحدثنا بين الحسد وما بين الخصوصية، لماذا نخفي نجاحنا ولماذا نخفي أفراحنا؟ إحنا زي ما بنعرف إن إحنا مجتمعنا بشكل عام، أفراد المجتمع، أهالينا، آباءنا، أمهاتنا، دائما ما بينصحونا إنه إحنا ما بنتكلمش مع أحد على أي أمور إحنا بننفذها، لأنه مش كل الناس تفرح لك. و في بالمقابل يعني احنا بنجلس ان احنا نسأل، طيب ليش ما انا ما اشاركش نجاحي؟ ليش يعني انا ما اقولش ان انا مثلا حصلت على هذا الشيء وانا عملت هذا الشيء؟ هل اصبح النجاح تهمة نخفيها، او انه من الطبيعي ان احنا نعيش خايفين من احنا نشارك لحظات فرحنا وانجازنا اللي تعبنا من اجلها سنوات طويله؟ يمكن انا يعني من الاشخاص الذي اتفق انه عندما احنا ننجح او إن مثلا نقوم بعمل شيء او نحصل حتى على فرصه، بشوف إنه صح أنا بفرح وبكون سعيدة، وكذلك يعني أصدقائي إذا شاركت معاهم ممكن إنهم يفرحوا لي برضه، وكمان إنه مشاركة النجاح مع الآخرين بتضيف لي شيء وبتضيف إلى شعوري بالنجاح، يعني حاجة كويسة إن أنا ببين للناس إن أنا مثلا كيف تطورت، كيف إن أنا نجحت. بالذات الآن مستمعينا الكرام، إن إحنا أصبحنا السوشيال ميديا، وأصبحت مشاركة اللحظات هذه تعتبر بضغطة زر، تفاصيل حياتنا بشكل عام أصبحت تنشر بضغطة زر. ولكن في المقابل في بعض الأحيان يتردد كثير من الأشخاص إنهم يشاركوا مثل هذه الفرص، ويخافوا أول حاجة من الفشل، ثاني شيء ممكن من العين والحسد، والآخرين ممكن إنهم حفاظا على الخصوصية. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: يا مساء الورد عليك يا عليها،
0: تحياتنا لك. مساء الورد، كيف حالك؟
1: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك. وانت كيف؟
0: الحمد لله احنا بخير، دامك بخير بصحه وسلامه، كيف الحال؟
1: الله يحفظك يا رب، وتحياتي لكل المستمعين اللي شاركين معي.
0: تحياتنا لك عزيزتي، اعطينا وجهه نظرك في الموضوع.
1: اعتقد اليوم فتحت متاخر، اعتقد كلنا وجهه خصوصيه، صح؟
0: مش سامعاكي، ايش قلتي؟
1: قلت اعتقد كلامي على الخصوصيه اللي ينفع الموضوع.
0: احنا بنتكلم انه اصبحنا الان، يعني اصبح كثير من امهاتنا وابائنا يعني دائما بينصحونا انه ما نشاركش نجاحاتنا وافراحنا مع الناس، وان احنا نحافظ عليها بالكتمان علشان تستمر، يعني خوفا من الحسد، خوفا من العين، وممكن انه خوف من انه الناس ما تفرح لكش، الناس ما بتفرح لكش، يعني زي
1: ايوه فعلا فعلا يا
0: علي. تتفقي؟ تتفقي؟
1: والله شوفي يا علي، انا بقولك حاجه، في اشياء سبحان الله تحتاج ان الواحد ما يشارك فرحتك فيها، يعني المجتمع يصرح لك فيها، تحب انك تفاعل وتتكلم فيها، تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام. وفي اشياء تطلب منك انها تقولها، لان في اشياء انك تكون يعني زي ما تقولي مقهوره، وفي نفس الوقت تكون يعني انت تكون يعني صاحب الشأن فيها، تكون عادي عادي مش تنكسب احيانا، لانه في بعض ناس فعاليات لاحظين يعني في بعض امور تحصل ويعرفوها هم
0: يخرجوها
1: قبل ما تنفذ.
0: للأسف صحيح.
1: أيوة هي دي المشكلة اللي عند الواحد إنه يقام يحاول إنه بس لما يخلوها مثلاً يعني مفاجأة يعني للجميع بعدين يشوفوا بعدين ينتظرون يعني بالأشياء بالشيء يعني اللي حصل. فهم ليش؟
0: صحيح للأسف احنا تكلمت عنهم انه أيوة مثلا أيوة. انت بتروحي مكان بتقدمي على مكان تلاقيه راح خرب عليكي للأسف. أيوة. يعني هذول موجودين بشكل كبير جدا.
1: بس روحي انا عن نفسي صراحة يعني صح اني رحت مع يعني افضل هكذا مثلا بس يعني حاجة يعني تعودت فيها وكهت فيها وفعني ونجحت فيها بشكل عام أني لازم أخرجها لأني كان يعني كان أرجو أنا موجود هذا المجتمع طب ما كان موجود لي أني حكمتني في هذا المجتمع أني حكمتني شغلة معينة يعني شغل معين عمل معين نجحني أنا وفي حياتي علمية يعني بعدين وخرجهم يعني طبعا سرقوني اشترقوني وخرجوا خلاص هم مثل ما مرتاحة بس كده خلاص عطيني عليهم هم مثل يا رب أنا طلعت بنفسي طلعت بالله كبير أمني بالله وإيماني بالله يعني ما لي من طلع اللي يقول اللي حدده هكذا أصلا يعني المجتمع العام يعني فعل عايز يقول لنا صراعية تبين ما كنا صراحة ما يهمني لازم يعني أنا أحقق شيء لازم الناس تعرف إيش يعني بوصل هذا الشيء والناس تعرفه.
0: صحيح صحيح.
1: أيوة. شوفي في أشياء في أشياء يعني تنقال في أشياء ما تبيش تنقال على حسب عقلية الشخص يعني حسب كيف يعني يقول لمن ويحدث من بس أنا بالنسبة لي صراحة يعني في أعمال معين خلي الخصوص أنا بين الشخص نفسي عارف إيش يعني تعمل.
0: في ناس كمان بيقول إنه يعني أنت أوكي شارك مثلا روح وانجح وبعد ما تكمل أمورك وتتم أمورك بعدين انشر علشان إيش ما تعطيش مساحة أو ما تعطيش فرصة إن الناس تغرب عليك ما تعطيش
1: أيوة أنا شوفي أنا النوعية هذه شوفي ما أشتيش على انشر من بعد في الأخير بعدين عمل ما نسيب عليهم بالأخير أكشف يعني أكشف المشكلة اللي عملته أما إنه كذا يعني من بداية هاصل صراحة تعب جدا لأن في أحيان صار في أشياء تستفيد فيها مش تتحقق يعني تعمل إيش؟
0: فهماكي أنا بشكرك على مشاركتك شكرا لك عزيزتي
1: الله يحفظك تحياتي للجميع وشكرا لك أنا أردت متعامل متأخرة وأهم شيء إنه الحق بشي حاصل
0: ولا يهمك أهم شيء إن إحنا سمعنا صوتك وشاركتينا وعطيتينا وجهة نظرك في الموضوع
1: الله
0: شكرا لك عزيزتي شكرا لك إلى اللقاء مع السلامة.

0: مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم، واختلفت الآراء ووجهات النظر ما بين إنه يعني شاركة النجاح شيء كويس وإيجابي، وإحنا لازم إحنا نشاركه مع غيرنا، ولكن كمان في أشياء قالت عليها صديقتنا سناء إنه لا، يعني في بعض الأشياء لا يجب أن إحنا نشاركها مع البعض، ويجب أن إحنا لا نتحدث عنها. وتحدثت كذلك على الفئة أو المجموعة من الناس التي فعلا ما بتحب لكش الخير، يعني مهما سويت أو مهما عملت تلاقي هؤلاء الأشخاص يعني بيحاولوا بقدر المستطاع أنهم يحاربوك أو يحاولوا أنهم يفشلوك. ولكن دائما بنقول ده طالما الإنسان واثق بنفسه، واثق بما يقدمه، طالما الإنسان عارف هو إيش بيسوي، فممكن إنه ما يتأثرش ولا يمكن إنه يفشل بسبب هؤلاء الأشخاص. خلونا نستقبل اتصال من صديقنا علي حمود ونقول ألو مرحبا، أهلا وسهلا فيك يا علي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير. كيف
0: الله يسعدك، إحنا بخير وبصحة وسلامة.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية دائما إن شاء الله.
0: الله يسعدك، تفضل حسيسي علي. كيف بتنظر لي الموضوع إنه هل بتشوف إنه لازم نخفي نجاحنا وأفراحنا خوفا من الحسد، وخوفا من عيون الناس، وخوفا من كلام الناس وانتقادات الناس، أو إنه في نجاح وفي أفراح تستحق إن إحنا نشاركها مع الآخرين؟
1: شوفي، في أفراح لابد إن نشارك، مثل التخرج أو الزواج أو مثل مناسبة الأعراس، حفلات تخرج الجامعة أو أي شيء من ناحية دراسات لابد إن نشاركها. والواحد يغير نفسه من الحسد ومن عيون الناس، يعني يحصل نفسه يقرأ على أدعية ويقرأ على يعني هذا في تحصين في رغية من الحسد وفي ذا.
0: طيب، في فئة من الناس بتلاقيهم يعني رابطين كل شيء في حياتهم بالحسد بالعين، يعني لدرجة الهوس، يعني لدرجة إنه ممكن أنت تشوف هذا الشخص قلق بشكل كبير جدا. اتفضل.
1: هذا خطأ، أظن معنى نفسه عنده زي المرض، يعني حتى لو كلمته بحاجة بسيطة يقول قل ما شاء الله، قل ما شاء الله، يعني عنده خلاص عقدة إنه أي شيء يتكلم عليه يقولنا يعني بيعطي عين أو حسد أو هذا، فهذا خطأ.
0: صحيح، حتى إنه للأسف حتى إنه في ناس تلاقيه يقول لك خوفا من الحسد، ممكن يقول لك أنا ما نجحت، أنا فشلت، أنا وأنا وأنا وأنا، حتى يخبي نجاحاته. يعني بجد، يعني في بتلاقي ناس ممكن إنه هو سعيد في حياته بيقول لك أنا مش سعيد في حياتي.
1: أيوة، هذا بعضهم يعني صحيح، أنا لاحظت
0: هذا الشيء. صحيح، يعني هذا وصلوا إلى درجة إنه حتى نجاحاتهم هم من نفسهم مش شاعرين فيها.
1: أيوة، هذا أكيد مرض في هذا أكيد المرض، يعني اللي يعني يخبي الحقيقة هو يعني خوف من الحسد، هذا أكيد المرض.
0: طيب صديقي علي حمود، حابب تضيف أي شيء؟
1: والله شكرا لك، موضوع شيء أشكرك على هذا الموضوع.
0: شكرا لك عزيزي، شكرا لك علي، شكرا لمشاركتك، شكرا لك.

أنا وعلي تحدثنا مستمعينا الكرام على الفئة من الناس اللي فعلا والله العظيم لا يشعروا بطعم النجاح، لا يشعروا بطعم الإنجاز، لأنهم يكونوا وصلوا إلى مرحلة خوف من الناس وإلى مرحلة ربط كل شيء بالعين بالحسد، فبتلاقيه هذا الخوف المبالغ فيه يدفع الشخص هذا إنه يخفي نجاحه. يعني حتى في بعض الناس ممكن إن تلاقيك أصلاً أنا مش سعيدة، أصلاً إحنا واصل مشاكل، أصلاً إحنا وإحنا إحنا وإحنا إحنا مش معانا، إحنا ولا معانا شيء. حتى الناس ما تحسدهمش أو الناس ما تصيبهمش في العين، بالمقابل بنشوف إن هؤلاء الأشخاص فقدوا شعورهم بالإنجاز. وحتى إنه في دراسات وفي مختصين من علم النفس قالوا إن الخوف المبالغ فيه مستمعينا الكرام من الحسد ممكن إنه يدفع بعض الأشخاص إلى إخفاء نجاحهم وتقليل إنجازاتهم، وكمان ممكن إنه يشعروا بالذنب تجاه التفوق أو التميز خشية إثارة مشاعر الآخرين أو إنهم يجذبوا الأنظار إليهم. في المقابل يؤكد كذلك مختصين بأن الخصوصية مش معناتها الخوف، وإنما في بعض من الأشخاص يعني يميل إلى أنه يحتفظ ببعض تفاصيل الحياة بعيد عن أعين الناس، بعيد عن المحيطين فيه، وبيشوفوا أنه الحياة الشخصية مع التطور التكنولوجي ومع السوشيال ميديا أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، فيميلوا إلى أنهم يحافظوا على بعض من هذه الخصوصيات.

في المقابل مستمعينا الكرام، في فئة من الناس، يعني وأنا يمكن أكون أنا من هؤلاء الأشخاص، إنه بنسأل أنفسنا إنه ليش يا جماعة نخفي نجاح إحنا تعبنا من أجله، وليش مثلا إن إحنا ما نشاركش هذه نجاحتنا مع الآخرين. بطبيعة الإنسان إنه بيحب إنه كل شيء بيقوم فيه أو كل شيء بيعمله إنه يشارك فيه نجاحه مع الآخرين، ولكن للأسف زي ما تكلمت الآن، بحكم إنه في ممكن تلاقي الكثير من الناس المنتقدين لك، والكثير من الناس اللي ممكن يتكلموا عليك، والكثير من الناس اللي ممكن يشككوا بجهودك وبالأشياء اللي انت قمت فيها، تلاقي الكثير يخاف انه يشارك نجاحه مع الآخرين، ويخاف انه يشارك إنجازاته مع الآخرين، خوفا من كلامهم، وكمان خوفا من فشله، وانه إذا فشل ممكن انه يتعرض للسخرية، يتعرض للاستهزاء من كثير من الأشخاص.

كثير من الناس للأسف فقد مستمعينا الكرام الاستمتاع باللحظات الجميلة. فعلا يعني في لحظات جميلة فقد الناس الاستمتاع فيها نتيجة خوفهم من الآخرين. احنا هنا ما بنقولش ان احنا نشارك كل شيء في حياتنا. احنا ممكن نتقدم على على على شيء في البداية لا نتحدث عنه، ممكن الى ان تم الامر هذا او لان تم هذا الامر. وين المشكلة اذا احنا شاركنا نجاحاتنا وشاركنا افراحنا وشاركنا ما وصلنا اليه مع الاخرين؟ وين المشكلة اذا احنا استمتعنا بلحظاتنا الجميلة؟ وفي يعني وبغض النظر ممكن تكون هذه الامور خاصة، في كثير من الأشخاص بيشوف هذا الأمر خاص جدا ولا يحب إنه يشاركه، وأكيد يعني كل حد بيشوف للموضوع من جهته الخاصة. ففي ناس ممكن إنه يقول لك مثلا خطوبته أو زواجه ما بيحبش إنه يشاركها مع الآخرين، وإنما فقط يحب أن يشاركها مع المحيطين بس القريبين منه أو مع الأسرة، وهذا يعتبر من حقه. في أشخاص بيقول لك إنه لا، حفاظا على خصوصيتي، حفاظا على حياتي، حفاظا على إنه ما تكونش حياتي مكشوفة على الآخر، لا أنا مش لازم أقول للناس وين سافرت، وين رحت، وين عشت، وكيف سويت، وكيف عملت، أو إيش سويت. لا، وهذا برضه حق لكل شخص إنه يحافظ على خصوصياته، ولكن في المقابل كذلك الحرص الزيادة عن اللزوم أو إنه الخوف الزيادة من على اللزوم ممكن يعني تحرم الأشخاص حتى المحيطين فيك، الناس المحبين لك، إنهم يشاركوك أفراحك. حتى في بعض الأحيان إحنا ممكن نتعرض للعتاب من أقارب، نتعرض للعتاب من أشخاص إنه ليش ما بلغتوناش، كنا حنفرح لفرحكم. صح، زي ما في ناس سيئين بيحاربونا وزي ما في ناس سيئين بينتظرونا نفشل، كمان في ناس كويسين حابين يفرحوا لفرحنا، كمان في المقابل في ناس كويسين ممكن يعني يقدموا لنا الكثير والكثير من المساعدات. يعني الحياة هذه بتحمل فيها الخير والشر، بتحمل الناس السيئين والناس الكويسين، فالتوازن هو كمان دائما بنقول شيء كويس، ان احنا لا نكون منكشفين على الناس بزيادة، ولا ان احنا نكون مثلا محجوبين عن الناس بزيادة، ونحاول ان احنا نكون متوازنين ونعرف ايش ننشر ايش ما ننشرش، ايش الاشياء اللي نشاركها مع الاخرين، ايش الاشياء اللي احنا ما نشاركهاش مع الاخرين.

وأكيد مستمعينا الكرام إنه في ممكن نتعرض للانتقادات وإنه الناس بتقولها يلا ذا جالس يستعرض خلاص ملينا، كل يوم يقول أنا سويت، كل يوم يقول أنا حصلت، كل يوم يقول أنا نجحت، أنا فتحت مشروع، أنا ترقيت، أنا وأنا وأنا وأنا وأنا. وفي طبعا أكيد مستمعينا الكرام في فرق ما بين إنه إحنا نحتفي بنجاحاتنا ونفتخر بما وصلنا إليه، وما بين إن إحنا نحول كل تفاصيل حياتنا إلى عرض يومي للأخير للآخرين. ولازم نفرق مستمعينا الكرام في النجاح نفسه وفي طريقة مشاركتنا لهذا النجاح. إحنا ممكن نشارك نجاحاتنا بطريقة بسيطة، بصورة عفوية، بكلمة مكتوبة، علشان إحنا نثبت لأنفسنا ونثبت للآخرين إن إحنا وصلنا إلى ما كنا نطمح له أو ما كنا نصل له. وفي بعض الأحيان مستمعينا الكرام ممكن يعني إنه الانكشاف على الآخرين وكثرة الاستعراض تعرضنا للكثير من المشاكل، وبالمقابل الخوف المبالغ فيه من الحسد ممكن يخلي الإنسان قلق، زي ما قلنا بيسرق منه الاستمتاع باللحظات، بتخليه يتجنب من إنه يظهر، يتجنب إنه يكون متميز. وهذا الشيء بنحاول بقدر المستطاع مستمعينا الكرام إن إحنا نتوازن فيه. يعني مش معقول كل شيء ممكن يحصل في حياتنا نربطه في العين، كل شيء كل شيء أصبحنا في مجتمعنا كل شيء يتم ربطه في العين، مع أنه بتكون في أسباب صحية، أسباب نفسية، بتكون في عدة أسباب لهذا الشيء، ولكن تفكيرنا فقط بالناس والناس والناس والناس. وكثير ما بنسمع أكلونا الناس، قتلونا الناس، عيون الناس، ما خلتناش ننجح. حتى لو مثلا شخص كسل وبطل يروح يبحث عن فرص عمل يقول لك دقدقوها الناس، يعني هذا من الواقع ورسائل الواقع. اشتريت سيارة ما قدرت تسوقها زي الناس، واصل أعطال، واصل بتخرب، يقول لك أصلا هذه عيون الناس. فأصبح كل شيء مرتبط بالناس وعيون الناس، فتلاقي الناس يقولوا لا لازم ما نشاركش الناس أفراحنا أو نجاحاتنا. وهذا الشيء أو الهوس بهذا الشيء مستمعينا الكرام بجد يعني بيفقد الإنسان استمتاعه باللحظات الجميلة. فنحاول إن إحنا نكون متوازنين، يعني مشاركة النجاح حق لكل شخص أنجز شيء، لكل شخص قدم فرصة، لكل شخص وصل إلى نجاح. وفي بعض الأشياء قد لا يجب إنه إحنا مثلا ننشرها على الآخرين خوفا، زي ما تكلمنا من الأشخاص الذي ممكن إنهم يحاربونا. مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. شكرا لكل من تابعنا، لكل من شاركنا، أكيد لكل من أعطانا وجهة نظر. تحية كذلك للمستمعين حتى اللي ما حالفهمش الحظ اليوم وما شاركوناش اليوم، إن شاء الله يشاركونا بكرة، ونلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. تحية مني أنا علياء محمد ومن طاقم إذاعة عدنية FM لكافة مستمعينا وأصدقائنا في كل مكان، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. شكرا لكم.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88.9 عدن يا اف ام.

0: 89 39 حلوة حلوة تنباسي بيها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
0: عدنية اف ام عدنية اف ام
2: جديد
0: عدنية اف ام عدنية اف ام
2: جديد
0: عدنية اف ام عدنية اف ام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية تبحثان تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وزير الإدارة المحلية والهلال الأحمر التركي يبحثان توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية. اجتماع في عدن يؤكد أهمية توحيد جهود التوعية الصحية وتعزيز برامج التغيير السلوكية. مدير عام المنصورة يوجه بتوسعة محطة كابوتا لتعزيز كفاءة خدمة الصرف الصحية. حضرموت تدشن رسميا فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 ببرنامج ثقافي وتراثي متنوع. إتلاف 4 أطنان من السجائر والمواد الغذائية الفاسدة في العبر بحضرموت. وأخيرا الوكيل باربا يطلع على مشروع لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في وادي حضرموت. ومن العناوين إلى التفاصيل، ناقش وكيل وزارة الصحة العامة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب الحيدرية مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال. وتناول اللقاء تطوير خدمات الوقاية والرصد والإحالة ورفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز قدرات المرافق الصحية، مع التأكيد على توسيع التعاون لتنفيذ برامج مستدامة تسهم في حماية النساء والأطفال وتحسين جودة الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. بحث وزير الإدارة المحلية المهندس بدر محمد باسلمة مع وفد الهلال الأحمر التركي تعزيز التعاون لدعم البرامج الإنسانية والتنموية في المحافظات المحررة، واستعرض الجانبان أولويات التدخلات وأهمية توجيه المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود التعافي وتعزيز قدرات السلطة المحلية. أكد اجتماع مجموعة عمل التغيير السلوكي المجتمعي في العاصمة عدن أهمية توحيد الرسائل والأنشطة التوعوية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء. وناقش المشاركون تطوير برنامج التوعية الصحية ودعم الحملات الإعلامية بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتحقيق نتائج مستدامة من خلال آلية تنسيقية مشتركة يقودها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان. وجه مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي بسرعة تنفيذ أعمال تطوير محطة كابوتا للصرف الصحي تشمل إنشاء خزان استقبال إضافي وتوفير مضخة جديدة إضافة إلى استكمال منظومة الطاقة الشمسية، وأكد على أهمية مواصلة أعمال الصيانة وتحسين البنية التحتية داعيا المواطنين إلى عدم رمي المخلفات في شبكات الصرف حفاظا على كفاءة الخدمة. دشنت محافظة حضرموت فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 بمدينة المكلا وسط حضور رسمي وشعبية ببرنامج يضم فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية وفنية، ويهدف الموسم إلى إبراز الموروث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية، حيث شهد اليوم الأول عروضا شعبية ورياضية وتراثية، على أن تتواصل الفعاليات خلال الأيام المقبلة ببرامج متنوعة تستهدف الزوار من داخل اليمن وخارجها. نفذت الجهات الأمنية والرقابية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت عملية إتلاف نحو 4 أطنان من السجائر والمعسل والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بعد ضبطها خلال حملات الرقابية. وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات لمكافحة تداول السلع المخالفة داعيا التجار والمواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة حفاظا على الصحة العامة. اطلع وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان باربا على مشروع مبادرة بذرة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي المنفذ من مؤسسة إتلاف 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنيا.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البلد
بيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، في أمان الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة.

0: في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
5: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
4: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
5: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
4: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
6: 45 عام
7: والطعم يا سلام،
8: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
9: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
10: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: نفسي أبو ندى يظهر، نفسي ترى عيني بقى. طالما بريء مستخبي ليه يا نجم؟ ما تحرمش جمهورك منك، اعمل حفلة زي الأستاذ تامر عاشور ما بيعمل حفلات. يعني أنت هتكون أقل منهم؟ تامر عاشور اتشهر، وإمام عاشور اتشهر، ولا حسام عاشور؟ واضح إن المشكلة في كلمة عاشور، زي ما أنا ملاحظ والله أعلم، إن أي عاشور بيتشهر في البلد دي، من أول عاشور الناجي في توة الغلابة لحد إمام عاشور مس الغلاب، وهو كلنا غلابة. ما تتكبرش علينا يا نجم النجوم، الله يكرمك، اظهر لنا أيها الأسطورة الحية السيد زكريا.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: يس، هو ده يا فيتو،
3: ده بيحاربنا في أكل عيشنا،
2: عايز يقف هالهرمية العالم كلهم.
3: قول عليه يا رحمن يا رحيم.
2: احنا مافيا يا ابني، مافيوزي، ما بنقولش يا رحمن يا رحيم. جود باي مستر أبو ندى، هداروا المنفخة.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: Good afternoon يا معلم.
3: يا مساء العسل على عيونك يا معلم المافيا وملك الكبدة كمان.
2: ايه الطريقة اللي انت بتتكلم بيها دي؟
3: مش احنا في المبيضة؟ يبقى نتكلم زي اهل المبيضة يا باشا.
2: برافو عليك، very good، انتي شاطر.
3: قول يا لورد هنعمل ايه؟
2: انتي جبتي مكان الوقت؟
3: ملوش اي اثر في اي حتة،
2: ما حدش كان بيتعامل معه.
3: حرامي قديم اسمه درويش، درويش ده كان بيشتري منه المسروقات.
2: وفين درويش ده؟
3: ساكن قريب من هنا.
2: اوكي، تبقى زيارة راحت اللي بتقول عليه ده، ده درويش. خلينا نخلص.
3: اوامرك يا عمنا، بس ممكن نضرب شوية مخاصي من عند بولبول؟
2: كتاكل عرف، قلبتي بطني
3: يا عم، معدتي نشفت من الاكل الناشف اللي عمالين ناكله ده. معلش، والنبي والنبي.
2: اوكي ديل، اتفقنا.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: اقول لك على حاجه يا زكريا.
5: هو انت عماله ترغي ليه كتير كده؟
4: كده برضو يا ابو ندى صدني بالشكل ده؟
5: لا والله مش قصدي. يعني
4: امال قصدك ايه؟ انا احرجت خالص، حسيت اني مدلوقه عليك.
5: يا نهار اسود، لا لا لا لا، ادلق براحتك يا فندم، اعملي اللي انت عايزاه. حضرتك
4: زكريا انا وحيده.
5: ازاي انت مش ليكي خمس اخوات؟
6: زكريا في الغارات الداخليه. ايه ده، انتوا قاعدين واقفين كده ليه؟ شكلكم غريب قوي.
5: شكوكو؟
6: عيون شكوكو.
5: غور دلوقتي.
7: ولا زكريا ابو ندى،
5: في ايه يا زعتر؟ عايز ايه؟
7: ايه ده، انتوا عاملين كده ليه؟ مالكم قاعدين واقفين ليه؟ يا نهار اسود،
5: خلاص سبتوا اللي وراكم واللي قدامكم، قاعدين مركزين مع ام. انا
7: امك الله يرحمها كانت وردة، كانت أحلى بلانة فيك يا بلد.
4: أحلى إيه حضرتك، مالك؟ لبانة؟
5: لا لبانة إيه، بلانة، بلانة.
4: أوه طنط البانة،
7: طنط.
5: زعتر مدور من هنا. زعتر
7: ماشي،
4: كمل يا زكريا بليز.
6: آه بليز،
5: الحوار لذيذ.
6: إيه طب هات الشميز.
5: ممكن تسدنا لو سمحت؟
7: بليجي يجيكو.
5: بقولك ايه، ثواني كده اطلب للاشكال الضالة دي. ايه يا زعتر، ايه يا زعتر، مضغوره بقى،
7: سحرك بنظراته وشعره مش كده؟
4: اه مونديو،
7: هو كده عامل زي امه، كانت ساحرة بس مش شريرة، بعت اللي ورايا واللي قدامي لما ابوه مات ودفنته عشان اتجوزها، كانت ولية قادرة.
5: يا عم غور بقى بذكرياتك دي من هنا.
6: طب في الغارات؟ طيب
5: حبيبي ثانية واحدة،
4: هتمشي يا زكريا؟
5: لا انسي، امشي مين، انا هطلع الجزمة بس وانزل بيها عليهم كده. ثواني.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: ما اعرفوش، واحد الله ما اعرفه، وتبت خلاص، بطلت سرقه وهطلع حج خلاص، هروح دبي.
3: كذاب، الحج مش في دبي، الحج في ابو ظبي.
2: هنلاقيه وسلخيه.
8: يسلخني ليه يا باشا بس؟
2: عشان عايز تتوب؟ احنا ما عندناش توبه يا روح مامي.
3: التوبه دي عند عبد الحليم حافظ ومجد الرومي، بس هم اللي بيقولوا انا كل ما اقول التوبه ترميني المجاديف.
8: انتوا مين؟
2: فين زكريا ابو ندى؟
8: الله يحرقه.
3: هو فين؟
8: وعهد الله ما اعرف، انا من اسبوع جه ناس ضربوني وسالوني عليه، ومن ساعتها وانا خلاص اتبريت منه وماليش اي دعوه بيه، خلاص دوري انتهى، خلاص مش عايز اعرفه تاني، ومش هتوب خلاص، لحسن انتوا بتكرهوا التوبه. شياطين، انتوا شياطين قوي برضو.
2: مين دي اللي كان بيدور عليه؟
8: ما اعرفش،
3: هوريك شويه صور وتقول لنا هم دول ولا لا.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.

0: زكريا أبو ندى.
1: دي تاني حلقات من برنامج خلي بالك مع النجم زكريا أبو ندى، ونسبة مشاهدة غير مسبوقة، وعايزين نعرف رسائل الجماهير. في واحد كتب لك مراتي بتسرق فلوسي، أعمل إيه؟
2: ده سؤال جميل قوي. السرقة الأسرية لازم تنوع أماكن الفلوس، وإياك وإياك تحدد مكان واحد، ضل في الدولاب، درج الكومودينو، شنطة، لا ضل غلط بعينه. لازم تكون عبقري وذكي وتعرف من أين تؤكل الكتف وإزاي تخبي من مراتك فلوسك.
1: طب سؤال تاني، لو مراتي معايا في نفس الشغل وعارفة مرتبي، أعمل إيه؟
2: اسمح لي أقولك إن وقعتك سودة ومهببة، بس كل حاجة وليها حل.
1: طب وإيه الحل يا زكريا؟
2: خد قرض وحول مرتبك كله على البنك.
1: وفلوس القرض؟
2: قولها أبويا عمل حادثة، أمي اتجننت، أختي اتطلقت، المهم تهرب بلوكشة الفلوس دي من إيديها.
1: برافو برافو يا زكريا، عبقري، نبغى يا أبو ندى، نبغى، أسطورة، الأسطورة الذهبية السيد زكريا.
2: لم علينا عبيدك يا رب، ده شعاري في الحياة والحمد لله.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: انت بتقول ايه يا شهبور؟
3: بقولك في رئيس قناة مشيحة، راجل اعماله ملياردير، تاجر قطايف اساسا. الراجل ده عايز يتعاقد مع أبو ندى بعشرين مليون جنيه.
1: عشرين مليون جنيه؟
3: لا، عشرين مليون دولار.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق

0: نكمل الجلسة.
1: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
0: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
1: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل قلت ده حبيبي قلبي قلبه قلت ده حبيبي قلبي قلبه وإن

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه.

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا عارفين ليه ليه ليه.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.